ساعات حموش تخوين وزينا ومسنا رونان في المالو ناس خبركم تعزتنا كما يتوعلم نلوم حموس حالة تكمتيس ترى لوزينا تاتوش تهاجرن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتت لكم بخبر أن عدم استيفانوس قرماي مساء عربيت قوام قوام لكت عبرها تولده بحبار بمخانينا بغاندي أرستيزينا في اللم لعلوي لوخ إيرترا أبي كايرو مس منيسترات قديات وطان مقو عزيان قبسي ترخي وزاتيوم ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ውዳበታቶም ብምድልዳል ኣበርክትኦን ንምዕዛዝ ዝሕግዞም ንጥፈታት ኣካይዶም ኣብ ዞባ ማእከል ንዕማማት ኮሚተ ሽማግለታት ኮምሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ተቓኒዖም ብሪጣንያ ዳግማይ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትፅምበር ከም እትኽእል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንዲ በርንሃም ኣሚፆም ኣሜሪካ ብሰብ ሰርሖ ብልሕን ዘመናውያን ድሮናትን ዝተደገፈ ወተሃደራዊ ኣሃዶ ከም እተቐወም ኣፍሊጣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ጀርመን ፈረንሳን ኢጣልያን መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ከም ዝወሰኸ ተቓሊሖም ዝርዝር ዜና ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህወትን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን መሓመድ ሳልሕን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ

0: تعاوني. قدام يا عركي غار. امين اخوين غار. كي تصمد. كي تتأمي. كي تقرر كي تحرق. كنت قلنا حقا امين ناينا البكازلنا. جد ما كنت قبو حقنا عند اباها نحرقها كاينا. زغونا تقودي الواز بحنا قبوها ناقن. قدام يا عركي رسل حتى تنسخاها. كنت قلنا قراس لزغونا. لغد مياخن. كمتي تعرك الله ده كنت برهام مسارة زعرك الله عوبل زربع بعيد بل تعرك الله ده كنت برهام مسارة زعرك الله تعرك الله ده كنت برهام مسارة زعرك الله كمرت قوال كبرات يا حنك إغناي نعبينا يا قرغي هرمنا مو جنبارات سالما برم برزبون كالا يا عرك رسي نسخادما كمتي هديا خوشات انا مدر بيت كيد ميت كي غررت اما قاري حاولنا قبر تمام يقاز عبيتا نسخادما خوشات كابن دا حاما نمدر بيت ما ادا سوا كل نقر انا مساكا خطعرك الله امينا نعخان بكالنا
1: راي فغلت
0: كنت حقنا عند ابادي ما هنعرخا كاينا
1: راي
0: تعرك الله دخلت شك ابراهام سارا زعرخ الله
1: يا عرك الله هم شك ابراهام سارا زعرخ الله
0: تعرك الله دخلت ابراهام سارا زعرخ الله
1: يا عرك الله هم ابراهام سارا زعرخ الله
0: تعرك الله دخلت ابراهام سارا زعرخ الله
1: عرك الله دخلت ابراهام سارا زعرخ الله
0: قال لي كاونت يا مو جمبارات سالما ساسي عرك رسي قرم نستغادم ما كم تبان حوان برخاو علم انجيتم سيوم اركيرم ما اوريدم او شاد انا بدي احلفهم كيت مو يزعبيوا نسخات ما نتم ابتغز هذا لو عرف انجيت لي اخكا ما يا قريبك كيتر صحا كيت قرى امين انا عقل مكاننا اجد ما انت قبو حقنا عند ابا احنا عرفها كاينه تعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرخ الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرخ الله
0: تعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرخ الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرخ الله
0: تعرك الله دخمتي شك ابراهيم سارا زعرخ الله
1: يعرك الله دخمتي شك ابراهيم سارا زعرخ الله
0: الراي طبق انقي على البلا ما علينا من لم كذا نايدا حلق يقي امامي اقتزع بخيا والكي موزي كذا نايد قدام يا عرسي ما على هاي درس حساب عسر دخلت الحنان مسا ابزبان كاين هذا لا زوال عزيز مرعبكم على العلوم

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الإريترية إلى حضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. ندوة حول تعزيز برامج التأهيل والتنمية المجتمعية في الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. الصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلية. التقى وفد إريتريا عالي المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية السيد حقوس قبرهوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح، التقى أمس في

القاهرة وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير النقل الفريق أول كامل الوزير، وبحث معهما قضايا ثنائية وإقليمية. وخلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدا بعد الظهر، جرى استعراض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا ومناقشة الخطوات المقبلة. وركزت المباحثات على العلاقات والتعاون الثنائيين في مجالي الاستثمار والتجارة، لا سيما الأغذية والمواد الخام ومعدات البناء والأدوية والزراعة والثروة السمكية والنقل البحري. حضر اللقاء من الجانب الإثري المدير التنفيذي للبنك العقاري التجاري السيد برهان قبرهيوت، والقائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل ولوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال الندوة الموسعة التي عقدت في جنيف، تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هابتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هابتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبرا أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعيا إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأكد أن الوحدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاء نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. بجانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحا حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكدا أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، وداعيا القوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة وملتزمة. وفي سياق ذاته، عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرات تناولت تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التغلب على التحديات والحفاظ على المكتسبات، كما جرى انتخاب هيئات إدارية جديدة للعمل خلال العامين المقبلين. نظمت في الإقليم الأوسط ندوة نقاشية تناولت مهام لجان التأهيل والتنمية القائمة على المجتمع، مع التركيز بصورة خاصة على أوضاع المعاقين وكبار السن والفئات الأخرى المحتاجة، وذلك بهدف دعم الدراسات والأعمال الميدانية التي تنفذ على مستوى إدارات الضواحي والقرى. وخلال ورش العمل التي عقدت خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في مديريات سرجخة وبريخ وقال نفحي، أوضح مدير فرع التأهيل وإعادة الإدماج بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد جويتوم ألم أن الورشة تهدف إلى تهيئة قاعدة بيانات دقيقة حول المعاقين تشمل نوع ودرجات الإعاقة، بما يساعد على ضمان استفادتهم من الخدمات والموارد التي يتم توفيرها وفقا لاحتياجاتهم. وأكد أن تحسين الأوضاع الجسدية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحتاجة يتطلب إلى جانب الخدمات المباشرة تعزيز التوعية المجتمعية والعمل على تطوير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئات. جانبها، أوضحت مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم أن برنامج التأهيل القائم على المجتمع بدأ عام 1994 بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل إطارا أوسع من الرعاية وإعادة التأهيل والتنمية تحت مسمى التأهيل والتنمية القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات الأخرى المحتاجة. وشهدت الورش مناقشات حول أوراق ودراسات مرجعية أعدت في هذا المجال، قدم خلالها المشاركون آراء ومقترحات تهدف إلى تطوير العمل وتعزيز فعاليته. وفي ختام الندوة، وجهت الدعوة إلى مدراء المديريات وأعضاء لجان التأهيل والتنمية المجتمعية إلى جانب مسؤولي إدارات الضواحي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والعمل على إنشاء نظام معلومات منظم ودقيق ومتكامل يساهم في تحسين التخطيط وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. تم في كل

لأنها من مدينة بولونيا الإيطالية وفرانكفورت الألمانية وجدة بالمملكة العربية السعودية إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن من خلال برامج وفعاليات متنوعة. في بولونيا التي كانت خلال فترة النضال التحرري مركزا لتخريج الشباب الإريتريين المعروفين باسم الورود الحمراء، أقيمت يومي 26 و 27 من سبتمبر مراسم شارك فيها أعضاء وطلاب سابقون في مدرسة الثورة إلى جانب عدد من المواطنين. وافتتح الفعالية سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فسهازين بطرس، وتضمن البرنامج معرضا للصور الفوتوغرافية ومقاطع فيديو تناول موضوعات مدرسة الثورة والولود الحمراء والتعليم للجميع، بما يعكس رؤية قادة قوى التحرير الشعبية حول مستقبل إريتريا. كما قدم السفير فسهازين بطرس ندوة حول مسيرة تأسيس مدرسة الثورة وتطورها، إلى جانب جلسة نقاش شاركت فيها أمهات استفدن من حملة التعليم للجميع لمحو الأمية وعدد من البرامج الأخرى. واستمرت الاحتفالات في بولونيا يومين وتخللتها عروض ثقافية وفنية. وفي فرانكفورت بألمانيا تم في 26 من سبتمبر إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برنامج شمل عددا من الفعاليات بمشاركة القائم بأعمال سفارة إريتريا في ألمانيا السيد يوهانس والدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعامي هايلة، إلى جانب مسؤولي التنظيمات والجمعيات الوطنية ومعلمين وطلاب سابقين في مدرسة الثورة وضيوف آخرين. وتضمن البرنامج عرض 35 صورة تاريخية توثق أنشطة الطلاب والمعلمين والمشرفين في مدرسة الثورة، إلى جانب قصائد وشهادات وفيلم وثائقي بعنوان شفاة سماي، فضلا عن عرض درامي وفقرات ثقافية وتراثية. كما قدم المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيطرس هيلا مريام رسالة عبر الفيديو من أسمرة تناول فيها خلفية مدرسة الثورة والتحديات التي واجهتها والدور الذي اطلعت به. وفي جدة والمناطق المحيطة بها في المملكة العربية السعودية، نظم الإريتريون المقيمون هناك في 24 من سبتمبر احتفالا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، تضمن بدوره فقرة ثقافية وفنية. وكان الرئيس ياس فورقي قد ألقى في 20 من سبتمبر بأسمرة كلمة خلال الاحتفال الرسمي بالذكرى، كما قدمت كلمة لوزارة التعليم ألقاها السيد بيطرس هيلا مريم. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما عينيا ل 26 أسرة محتاجة في مديرية هيكوتا في إطار المبادرات الرامية للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحسين سبل معيشتها. وأوضح ممثل مكتب الوزارة السيد تخلى كيداني في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الأسر المستفيدة البالغ عددها 26 أسرة من 12 إدارة ضاحية حصلت كل منها على أغنام وماعز بقيمة 10,000 نقفة وفقا لاختيارها، بهدف توفير مصدر دخل مستدام يساعدها على الاعتماد على نفسها. وأشار إلى أن الوزارة سبق أن قدمت دعما لنقل 20 طالبا من ذوي الإعاقة بقيمة تقديرية بلغت 83,000 نقفة، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة 40,000 نقفة لأربع أسر محتاجة أخرى، مؤكدا أن هذه المساعدات تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. من جانبها أكدت الأسر المستفيدة من دعم الأغنام والماعز عزمها على الاستفادة من هذه الموارد والعمل على تطويرها بما يوفر لها أساسا اقتصاديا يساعدها على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات. دعا مهنيون في مجال الصحة إلى تعزيز دور رجال الدين والأعيان في المجتمع للمساهمة في الحد من الممارسات الضارة والقضاء عليها في مديرية عرزة. جاء ذلك خلال محاضرة توعية نظمتها كل من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة المديرية، حيث أوضح المختصون أن بعض المناطق الريفية النائية لا تزال تشهد بصورة متفرقة ممارسات من بينها زواج القاصرات وختان الإناث، إضافة إلى ممارسات تقليدية أخرى، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تترتب عليها آثار جسدية ونفسية، وأن تضافر جهود مختلف الجهات المعنية ضروري للقضاء عليها. من جانبهم أشار المشاركون إلى أنهم تعرفوا من خلال التوعية على الآثار المترتبة على الممارسات الضارة، مؤكدين استعدادهم للعمل بالتنسيق مع إدارات الضواحي لضمان تطبيق القوانين والتوجيهات الرامية للقضاء عليها.
وفي ختام الفعالية أكد المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة زيد منقس زمكيل أن القضاء على الممارسات الضارة مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيا جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع بدورهم والمساهمة في هذه الجهود. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت الحكومة الأفغانية إن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين ذكرت إسلام أباد أن ضربات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من الهدوء النسبي. وذكر المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن قتل الغارات على إقليمي كونار وهلمند شملوا نساء وأطفال، مضيفا أن الضربات أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين. في المقابل ذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية موثوقة واستهدفت مخابئ للإرهابيين في موقعين. وتصاعدت المواجهات بين البلدين في أواخر فبراير الماضي، وشملت غارات باكستانية على العاصمة كابول وقندهار. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس، فإن جهود الوساطة لم تنجح في إرساء تسوية دائمة بين الجارتين. استعرضت القوات الجوية التابعة لحلف الناتو والمكلفة بحماية الجناح الشرقي للحلف طائراتها المقاتلة، بما في ذلك طائرات إسبانية وإيطالية وتركية. وتتمركز طائرات قادمة من مختلف دول الحلف في قاعدة شياولياي في ليتوانيا، وذلك في إطار مهمة للدفاع الجماعي. وكان حلف الناتو قد أعلن في شهر يوليو عن ترقية مستوى هذه المهمة من الشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي، وذلك عقب سلسلة من عمليات التوغل التي نفذتها طائرات مسيرة روسية وأوكرانية، حيث قامت مقاتلات الناتو بإسقاط بعضها. يذكر أن مهمة الناتو للشرطة الجوية في كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي 3 دول تقع في منطقة البلطيق بالقرب من روسيا، ولا تمتلك أسطولا خاصة من الطائرات المقاتلة، قد انطلقت عام 2004 مباشرة بعد انضمام هذه الدول إلى الحلف. بدأت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55% على واردات لحوم البقر من البرازيل بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 من 10 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوط جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن البرازيل استنفدت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات إضافية ستخضع بدءا من الأول من أكتوبر للتعريفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية. وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي، نظرا إلى أن الصين تعد أكبر مشتر للحوم البقر من البلاد، ما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين. ارتفع التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر بوتيرة تجاوزت التوقعات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأمريكية على إيران، مما زاد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددا. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2 هذا العام، بينما زاد المستثمرون خلال الأسابيع الماضية رهاناتهم على مزيد من الرفع مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل. وتتوقع الأسواق حاليا 4 زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى الزيادتين اللتين جرى تنفيذهما خلال الصيف. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 4% في الربع الأخير من عام 2026 والربع الأول من عام 2027. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصري في القاهرة.
الدولي في سويسرا يعززون تنظيم

تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. ندوة حول تعزيز برامج التأهيل والتنمية المجتمعية في الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائرتها المقاتلة في ليتوانيا. والصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم اتقبت عدو وتخرج لكم حيث متقبلتنا كفو لكم لقليوم دلويل الأخبار أزق اللي تقدمتو ككمال مسلف كله أرس أخبار وكله كإريترياتي بالكهرة مثل ودرا كده خارج ومواصلات مصر نترا كبهات قام ارترين سكان سويسرا تنازيمهم عند التردو دورهم اقلوا كل لصديهم وراتات ودو التقليم مقب وراتات لجنة مجتمع لأساسه تجديد وعمار لصد محبر قومات قبام من اخبار خارجية بريطانيا كم حديث باتحاد اوروبا بدي باتحاد اوروبا قد تتحبر كم سرق الدريس ودرا جيما مهبا امريكا بعقل صناعات وطورات درونات لسديت حداث وحدات عسكريه كم سل تاسس حبرت ديبا حلف فور سبتمبر ديب جرمن فرنسا وايطاليا مشاكل اقتصاد كم سل وسكا حبرام من نارس أخبار التفاصيل الأخبار مسؤول شؤون اقتصاد السيد حقوس قبريوت ووزير تجارة وصناعة السيد نصر الدين محمد صالح لتأسسا وكل لوك أريتريا مالي حقوة الظهر دي بالكهرة مثل وزير قضي خارج ومسادة دي خارج مصر دكتور بدر عبدالعاد وزير مواصلات ليتنا جنرال كامل الوزير اندت واجهة هدقام ديبلا مثل وزير قضايا خارج ومسادة خارج دكتور بدر عبدالعاد إلى قبه دق فعالية الله عند تأسسة لقبه اتفاق جيمام عند قبه قلو نايلة مصدارات كمسلومة ديب قضايا نايكل للدولة ونايل منطقة هدقة مثل وزير مواصلات ليتنا جنرال كامل الوزير لقبه دق هي ديب مجالات كسات مال وتجارة قده هي ديب أجناس نبرة وآلات بناء دوة حرس رزق عثا ومواصلات بحر لركز علام ديب لقبه دق بجهة أريتريا ممكر حي شغل بنكة أبيات وتجارة السيد برهان قبريوت ومتماي شؤون سفارة أريتريا ديب مصر السيد أمان عبد الواسع حضرام علو ارترين سكان سويسرا تنازيم عند التردو دورهم اقلوكلون لسد يوم وراتات ودو تفاصيل الخبر اللي من منصورة عثمان
1: ارترين سكان سويسرا تنازيمهم عند اوسعو واتردو دورهم دي برامج وطن اقلوكلو لسد يوم سمينارات شعب ومتمرات لكم كما وراتات دي مدين جنيف بازل ولوزا ودو متم مايك دي سفارة ارتريا دي بسويسرا وقايم وكيل ارتريا دي بمجلس حقوق ود قدام نايمان الزمت مجلس قران وبعدام مؤسسات خارج السيد هبتوم زرعي حضرة حالة وطن نايمان طغتنا والدنيا قبل كسس دي بجنيفا لهبي سمينار رحيب ارتريا لزمن اللي سلامة ومسكوبة عند حفظة ديب عمار وديو لهليت متقدم فقريت وحدة شعبة ومرحيتا كمسلتون دشرحة اللي باستشهاد وابعول كالي لتركبة سوالف قلت حفز وديبا متزاجيال قلت عدة سبت وجب دور جاليات اقل لتوقل اقل لتخدم تحسبا ديب هليت مجتمع ووطن وحدة مهمكم تلحبرة السيد هبتوم هيرار عمار إريتريا قلت وقل قدم 5 سنة لقبة من أمريكا انبل سبب سبت ترفع فري إمانة ووحدة لبو سوالف وطنكم تشرحا مسؤول قضي مجتمع السيد إسماعيل محمد نور بجهته برنامج وراتات رابعية جبهة بكسس دي بهبي مبرهي دي بأتلالي وطن ومجتمع قوات متنزام عند تأمرت قوات محابر بقعام وصبولام شباب أقل تربو

0: እብለት ወቀላ እግል ልክደሙ ተሓሰባ እምበልእሊ ጃሌት ባዝል ክንሰልሁማ ፍረ ንኡሽ ናይ ማሕበር ወጠን ኣንሳት ሎዛ ዲብላ ስለውሽት መዓት ላዕላ ወራታት እንደ ጌመመው መታክል እግል ልሸነክ ወጀዋእዝ እግል ትሓፈዝ እንደ ትፋህመው ዲባ መፅ ክለሰነት ከደማት ለልሃይባ መማቕሪ ሕጅሃት ክምሓረው ለበፅሓተና ሓብረ እተውሳክ ኣከደት
1: እቕሊ ምግብ ወራታት ልጅነት ሙጅተማዕ ኣሳሱ ተጅድ ዋዕማር ብዓመት ምስኩናም ደገልል ውብዕዳም ሕጉዛም ሄ ፉንቲ ለኸስስ እብደረጀት እዳረት ዳሕየት ወድግእ ለገብአ ወራታት ሕፍዝ ዝለሰዲ ማሕበር ጎማት ገብአ ለምን 28 እስክዮም 30 ሴፕተምበር ዲብ ምድርያ ሰራጃቃ በሪኽዎ ጋላ ነፍሒ ለገብአ ማሕበር ጎማት ዲብ ውዛራት ዓመል ወመንገፎ ሽትማዕየት ምዲር ፈርዕ ተጅዲድ ኣተሓድሮት ሰይድ ጎይቶም ኣለም ዲብላ ቀዳማያ ክሊመት ኣግዳ ህደፍ ናይላ ማሕበር ጎማት ምስኩናም ደረጀት ወጅንስላ ምስክነኹም እንደሰጀለ ለብ ወክድ ወክድ ለልዳለ ኣርዛቅ ማመናፍዕ እግልትነፍዐቡ ገበይ እግላጥፍሖት ክምሰልቱ ኣፍሃማም እሰይድ ጎይቶኦም እንዳትለ ምስኩናም ወብዕዳም ሕጉዞም ናይ ገሮብ ሽዑር ጣቢዓት እምር ናይ ዓቅል ወማሕበራዊ ደረጃቶም እግል ኣተሓይሶ ዲብ ረአይ ሸዓብ ለረከዘ ኣትፋዝዖት ክምሰላ ተሓዚ ኣትፋቐደ መስኡለት ፈርዕ ዓመል ወመንገፎ እጅትማዕያ ተቕሊም ምግብ ኣሰይዳ ጅምዓ ኢብራሂም እብን ክራም መዓያል ኣሳሱ ተጅዲድ ሰነት 1974 ዲብ ምስኩናም ሌጣ እንደረከዛ ለትበገሰ በርናምጅ ክምሰልቱ ሓቁሁ ላኪን እግላ ትዋሳዓት ገበይ ፅብጠት ወተንዚም ጀዲድ ማዕያል ኣሳሱ ተጅዲድ ዋዕማር ምስኩናም ደገልል ወብዕዳም ሕጉዛም ለትብል ስሜት ክምሰልቲ ሃየብዩ ሻርሓት መሻርከት ዲብለት ቀደማ ታያን ለገበ ዲቡ ክቱብ ሕፍዝ ዝሓቆደው ሰድያይ ኣፍካር ወኣረእ ቀደመው مدراء نيلا مديريات أنفار لجنة معيال أساسو تجديد وعمر بعمت مدراء دحياته فنتي وزارة عمل ومنقف اجتماعيات لتهيبا ما مرح شغلتو اندت تنكبو سافي راتع ولتام ما نزام حبري اقلت بطو تفانو ذكرت يوبيل دهبي متأساس مدرسة صورت في قادو زايدة تقلفير رعمان وطن ابت بالسقرات دي بولونيا ايطاليا فرانكفورت جرمن كمسلوما جده سعوديا بجمال تعيادا تفاصيلنا الخبر اللي من صالح ادريس جما
2: اليوم 16 و 17 سبتمبر دي بلات مدس ثورات اجل حريه الشباب قيت عمبوبا لافريد دي بروبال على مدينه بولونيا لقبا انفار درس مدرسه ثورات لعلو وبعدها مواطنين لشاركوا ديبا عادت سفير ارتياد بجمهورة ايطاليا السيد فسحة سين بيتروس افتتاح ودا لعيد رؤيت بيرحات قوات شعبية اقل مستقبل ارتيا لشرح مدرسة السورات كهيت عمبوبا ومدرسة تقول كله للبسقراتات لسبتا في الصور وفيديو تقدمها مبالي سفير فسحة سين بيتروس هيرار متأساس مدرسة ثورات البخص السمينار قدمت لها وفيرارو مهرو أقول كله كويت لأبداي أمات ولا شارك يا ديبو عقلو هيجيا وبرنامج بعد قدما لقل مدة كلام علا تلال عيد أفعادات وفن قدوم ديبو كم على لبس حتى نحبري أفهمات كم سنهما 5 سنة متأساس مدرسة ثورات دي مدينة فرانكفورت جرمن يوم 26 سبتمبر بلد فناتا عفية تعيادات مثل ما يكدي سفارة ارتيا دي بجرمن السيد يوهانس والدو مسؤول كدي شعب وجالية السيد طعمي هيلي مسؤولين لنازيم وطن ومحابر كم سلومة رفعت ودرسة مدرسة ثورة العلو وعزومات لقبت لهم قاشة لشاركوا دي برنامج وراتا درسة مدرسين ومسؤولين مدرسة ثورة للري 3 و5 تاريكاي سور أشعار وقصص كم سلومة شفات السماي للبالفيلم وسائقي دراما وثبت عادات لكم كم على دي وزارة التعليم مدير عام قسم بحوث وطورات مقدرة الدامة سيد بيتروس هيلة مريم هي متأساس متاكل ودور مدرسة ثورات لركزت لكت من أسمراء فيديو قدما اللي دي بشبه 2 سكان جدة ودوارة سعودية يوم 24 سبتمبر لنزموا عيد يوبيل دهباي ذكرت متأساس مدرسة ثورات برنامج عادات وفن قدوم على مبرلي رئيس السياسة فوركي يوم 10 سبتمبر دي بسمرة دي بلقى بعيد لاسمع كلمات كم سلومة كلمة وزارة التعليم بسيد بيتروس هيل مريم تقدم يا
1: وزارة عمل ومنقفه اجتماعيات محجز محبراي اقتصاد عائلات قلره لتنسألت عن حط مبادرة دي بمديرية هيكوتا من عسر كل إدارة دحيات عسر وصح عائلات حجزات بعافيش

حضرات جاب أجلن مسؤول مكتب لوزارة السيد تخلق داني أجل إرينا تابع حبري العائلات كل منن كم حريانا بعول عصر ألف نقفة بعطال وأباقع أتحضرات كم سلقبت لن أفهمها قدم اللاج العسرة مسكنام دراسة 83,000 نقفة للتواجم سداية مسعن أقل بعدات أربع عائلات حجزات هي أو الأربع ألف نقفة سداية عفيش كم سلقب عند شرحم دي منابرتنا للمواطنين اللي تقبب دور لأقد كم سلها الحبارة لبعت آل وأباقع أتحضرت لقبالا عائلات بجهتن بحرية أو سبت تحدريا اندش شرح اندش قيا رحن لقد ربو مجال قل تخلق كم سل كدما اكد يام حيث متقبلتنا اخبار قبت عدي بلند اتمامنا ازي دي اخبار خارج قلنا تعديتون من اخبار خارج بريطانيا بريطانيا كم حديث دي بتحد أوروبا قد تحبر كم سالك عدر ريس ودارا أندي برنهام جيما مهبا لك أدية بخصص مثل سمز دولته قل هدك كم سالتو لشرح ريس ودارا برنهام دي بمفهمت ناي كرس حقوط باتحام ناي بلسات ألب رسمي قل تقدم كم سالتو أتأمرا دول أعداء ناي لأتحد أوروبا لبرنامج أقبلوت ناي بريطانيا قل تقاومه كم سال إيقادرا لتحبر من مهلا لورات لكن ريم ولا تحبالا كاقل لقبا كمسالك قدر لتقيمم ريس فرنسا وريس ودارة اسبانيا مالا سالسة سبتمبر دي بمدينة مادريد دي بلا ودودق بريطانيا دي بتحت أوروبا قل تقبل قل تنسو لتقدر مصدار فرحات كمسال لتقبوتو شارحو أقبلت بريطانيا دي بسياسة واقتصادنا يتحد أوروبا إيجابية قل لمسي كمسالك قدر سمقدرة تقيمامهم لهيبو ملا تحد قلت تفقر سنة كل ألف عصر سس حريان لودية بريطانيا سنة كل ألف عصرة اندت كم كمت كم سالفقرات للذكر لنا يفقير مصدر قل كليتو لجهة دي باقتصاد كسار كم سالأجراء دي بو كم سال دي بتقارير للشرح أمريكا أبعا كل صناعات وطورات درونات لتسديت حداس وحدات عسكريات كم سال تأسس حبرت كليتم هدفنا إلا وحدات حداس ناي عسكريات وأمن منافعت دولة دمانة الركب كم سلتو كاتب حرب أمريكا بيتي هكزي تحبرا الذي بأكتوبر سنة كل ألف عصر أسبوع دي فعل كم سلو علا تحبرا أسسات حداس وحدات دي مجالة أوروت ورد في أمريكا دورو وكل كم سل قبل تحبر هلا مناتا لستاتي فنقد ولد كوبات حديش جغرا عسكريات قلامسي كم سل قدر سب مقدرة من أزاقي مامهم لهي بهلو قدم حداث سنواتات وحدات عسكرية فدا لأسست أمريكا دي فدا صور كمسل الدالية حبرتها ليتم دي بحل فور سبتمبر دي بجرمن فرنسا وإيطاليا مشاكل اقتصاد كمسل وساكت حبرا بساس اللي دي بجرمن العدد دي بسلس نقطة سلس مئتايت كمسل وقالة اللي هي حقو سنة كل 1903 لتوقالة كمسل طول تقارير الحبرا بل اللي دي بدولة من ورح أغسط حدا عصر مئتايت على وسوق أول بترول من ورح سبتمبر دي بحد عصر حمس مئتايت كمسل وقالة حبرا دي فرنسا ما دي بورح أغسط حد كل نقطة 4 متايت العالم تورح سبتمبر زيادة 3 متايت لتوكلت هلا أو البترول هي من 10 متايت دي بزيادة 10 وحتى متايت كمسال وساكا أمور هلا مبال اللي دي بإيطاليا دي بورح أغسط حد 3 متايت العالم دي بورح سبتمبر دي بزيادة 4 متايت توكلك هلا دول أوروبا سبب لا بدرجة الدينا جاريت لليت محجز بترول دي دمار كبوت كوريات كمسل هلية لتحبر حيث متقبلتنا اليوم دليل على أخبار قدم دنبي أرس أخبار بدقمان وكل كيرتريا دي بالقاهرة مثل أدارة قدي خارجي ومواصلات مصر عندما تراكبا ما عندما تواجهها أدقام رترين سكان سويسرا تنازيمهم عند تردو دورهم قلوكلو لصدية موراتات ودو بتقليم مقب وراتات لجنة مجتمع لأساسه تجديد وعمر لصد محبر قومات قبا بريطانيا كم حديث دي بتحد أوروبا قلت تحبر كم سرق قدر ريس وزارة جيم

هباء. أمريكا بعقل صناعات وطورات درونات لتسديد حداس وحدات عسكرية كمسل تأسس حبرات. وديب آخر ديب بحل فور سبتمبر ديب جرمان فرنسا وإيطاليا مشاكل اقتصاد كمسل وسكت حبرة. كقدم حيسام متقبلتنا متابعتكم ديب محمد لقل يوم الدليام لعلنا أخبار كبتعاد وخارج ديب لتها مهلا ودحميو.

0: حسب الله.
1: ولا عندي هكا
0: أمور شديد قلت رايكي تولاني
1: تيها أمور شديد
0: دي ما عادي وردي أنت تعني تفارغ عن صغا نمرك ودس مراها أمور شديد دا فقري حب قلها بالي سمعك
1: أفكس كحزيلي
0: إيه ويها وي عريضة أجوانا كل صبو يحالفو
1: من رح
0: أبين خطر يكون إيه حفر كرها
1: تيز حفر وزكا وركي مو حفر
0: بو طالب غامج ما يتركبنا إيه لا
1: لا لا لا عيد تأمني
0: تيكا غيركا بزعبا سيلينا يا خزار بزلو
1: تيمو قبري ولا أنت قبري كعدكم تلقى كم تمالا لسيا أغبي تسأتني دخون عين تقربني كعدد
0: أجوه بالحام صادري تسفى يتقرد
1: وا صبري انت تسفى مسر أخوي انت تسفى مسر أخوك يا ما تسفى يتقرد تبلين تايل أمه تسفى دقبرك ولا حنت بقى توقع إليبلو ولا حنتي
0: أتعينوك عويكو من ديمو نسخة تدلي دلي كانيو زي تدلي دلي كا تقعزوهم دابليكو زغطل
1: كساب معاسي مو تقعزوهم زيلي قطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لا ذرغبة سلينا هاند حراي دليتن مرجع تخبر الله طريز لك محزنتكم عاقبكم مخادي زحايش مش
1: تهلا انا وقت ايه
0: كاميرا ها انت واحد جاي
1: مر
0: معنا
1: مر

0: La gouda est n'a pas de trait à l'agent.
1: ايه ما يقعرك حكمنا انت لو مغادر
0: اتزلع على حكمنا نحكي من ريه كنا تسفى زلو يمسلني ما مغبيدي
1: وصيت نجيرو مريض
0: قصيره مالو قلنا ابقى استحاكمكم زرعكو ما مغبيدي زمسل
1: انت تصبيتو خامبر مره تدنقتك
0: اتاجون بس بعوي زلوغه
2: مسوسوا
0: حكا مو انتي دايز كبر نقول لك تكسرها تصبا يكون قال لنا غير كحاسب علني
1: كمي مالك
0: دانيال نبروتنا هفتن زري اسي ينفح فحيد يزل بعبي نتعنو سقابتنا مو داتا خما وتول دي قلنا انا بلاش كي تف ترن فولو لاني
1: مو انتي هاخذ قبر ويش كتكاري
0: دانيال حوي مكراي فوتني بحققن كما حضروا له خمس خلنا جيرام له بفلاي زاناي قدس مريم ورقه تهيبهم
1: نسسوا حقها نقولوا نغير تدالي خلوا مصنع تطبقي
0: ابز قال انا غير تحق زاني
1: تجمي لنا هيك اركي انتي
0: قال عم فتزي كوينكو بحق انتي زكبر زفلت كون غير يلا حجي صغا ما حق خي لا خطر قبل يا اخي
1: اذا بينا انت ما هيك اركي انتي تجمالو قدها حدا معلتنا في جزء موسد كان مو ريم هبلكو
0: موسد كاكو جنسب تريو طبعا يسمعني نفسي زوادو تحنا بزخون اللي راح نكوز ذكاء رايز ازبل كازلو قد افكار قبل
1: لا تزدحن كسن بوتمي انا قاعد اسكات مثلا بس تنبل

0: ماشي كده.
1: ده حنيه
0: راس نغمي حضرتك.
1: ده حنيه لو محاش
0: مساي جزاها تتخدكم محاشا انت موزيك
1: تنترايب التبالة
0: بين اخي
1: اوه
0: حميم كذا العلاقة زي بلك النار اخوص صبو على اللغة مني قديم كده يتنقرن
1: انت رحني
0: انت ايما انا ممكن مزيكا حميم كنا نار اخوص امو زين دي انت مال هانيت نما عاد سلسة بزي وصلي
1: معز معز
0: نقو ساعة شد الشاي قطر ساعة كلتا مشيت كا ساعة عصرت
1: أني اللي تي تحوي كحوي خلا
0: تحوي هو وزي تايد حمام قال لكي حمامك جنزب زي نسخة من مسال ترى يكون
1: روبي لو تيكر حاندي
0: دحاني هو اذنات كجينا هنا غوركو
1: ماتي
0: هو محمام كس هنا غوركو قالوا يا اخلو لحركه قرب ترقاقي اندي زمان
1: ايه انت رغبت عندي ما تخيب لك
0: هاي لنا انا ها نابق او كومبر كقبرو زي قبو معاس كوين انت موزيت
1: مبركة مما تلك الحاسب
0: هو ام حلون ايز مركوس ده حركة حانت مع التقليح الكازي تفلسة اب جزيت اقام كاما سيخ رداء الكازو اللي تخلو سبيب جزاهم كما تيام يرم
1: الله كنت ما ادم صوتي يا اللي تعال مسلم لي هذا الموقف
0: وما اقبل قال قرب
1: والله
0: انا قدم بحي المبر بحي المبر وانا كنت حاب اخذ لي تخون كسي ما قبل ثاني ما قال لك روح الله قال لك بعد

0: ሰሊና ሰሊና!
1: አቤት።
0: ናስከ
1: ايه مايك لحد ها
0: اخي لو الذهب كنز حساب
1: هو نسو ايه ده
0: ما قودي لله ما يقرب كمان كيكون بزح قدلك
1: وا كميلو
0: كميل لا اسغ ملس لي
1: وا ما دحن بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيدي عندي زغل انا بطق اب كاسا قربالو
1: اي قربني وكاسا رقم بعلي عندي زحزو ناو قطره ما زي مت
0: اما نسو قودي لك يا غنبل اذا غصاب دحري خالص سب زحزو الحرازي له وينو كميل قودي لنسق طرحك ملس لي
1: اتا مايك
2: رغيبك
1: طيب
0: سلي حساب لك عزله اي قودله اي توصل انت هذا زغل عام سلع الكل كناس سمد
1: بعلينا بقى زي سرا اولو ايتي اللي سمي لتنح
0: انت هلا كريم سو
1: انت اي كل وندا هند بس لزحت كان ايكو لا بوليس كريدي كان يركب مش حاجه
2: هو
1: مونتي لو مهارات
2: كسر حجز راه هو ندير له
1: دحرك امس ميكال كحدري اتشغل يوم غزاي متني
0: ايه
1: كحجزه تصفحات قنا
2: صباح راه صباح

0: سوا تراي كم تازبول كوي تنكاما أبيوتكي كان أول حنت يدري كل لازم ما تنكاما إن شاء الله إمن إن خالد عليهم سلينا حافتي يعني كذا كلنا قرط ودي صغير تجمع عندك الصغير ناتي أخي أنا غناتك الحر ترى دينا أنا نسخت قال إنه بصراحة لي كنا أنا بيوت بحسب كنا برينا مرايا بس إلها ما يدل هك وكلنا أنت كنا
1: يخاف
0: لنا أنزي كم يسلك كفاف له أنا بزبول كويس خير لا تون أنزي آخر أنزي خفلا أنزي أتخفل تلي أشي بس ناتي وأنا أتت صراحة أفتتشانو نمستعنا يربحي حد ميدان فرا انكل تميدان دار ترايل هنا في واطي
1: او بس حتى ولو
0: وخكم تي درجه صراحه خي عين السب ماشي بعد انا صراحه خلنا تسرح قالوا تالو قال الله ككبتي درجه
2: اذا غداي بيلا تسلطال نايدان دار قاودي ናይ ሰሊና እውን ኣብ ኩሉ ከምቲ ኣቱ ጌርካ ብምጭናቅ ከምትጠፍእ ወይ ነብሳ ከምተጥፍእ ምግባራይ ወዲ ባኮ ከዓ ጉዳይካ ፅቡቅ ገይረ ክተሓዘ እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ንስኻን ሃብትኻን ስድራኻን ጥራይ ይኸውን እየ ኢትኩም እዩ

مشاهدي الله فاضل طابت اوقاتكم على الفضاء الاثري، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء. وفي البدء نسهلها باهم وابرز العناوين. بيان صحفي لوزاره الشؤون الخارجيه بخصوص السلوك العدواني المؤسف لاثيوبيا. مناقشه تنفيذ برامج التنميه والخدمات الاداريه في اقليم القشبركه. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق في أفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. والصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقرة البرازيلية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بيان صحفي بخصوص السلوك العدواني المؤسف لأثيوبيا. أعلنت الحكومة الأثيوبية في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في أثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي. ولإضفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدواني غير المبرر، لم تدخر الحكومة الأثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات. إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن أثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاثة الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوف ومستمر بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفذ سيادي على البحر، وذلك بقرض قزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن أثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملاً في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمر الفاتح من أكتوبر 2026. نظمت إدارة إقليم القشبركة في 30 من سبتمبر بمدينة بارونتو اجتماعاً ناقش بصورة عامة تقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية والخدمات الإدارية، وبصورة خاصة التحديات المحتملة المرتبطة بشح الأمطار وسبل معالجتها. وخلال الاجتماع الذي عرضت فيه تقارير تقييمية ركزت على أنشطة قطاعات الزراعة والأراضي والخدمات الاجتماعية، نوقشت الأنشطة المنفذة ونتائجها على مستوى المديريات وتسوية النزاعات وأنشطة تحصيل الضرائب وتجميع القرى وانتخابات الإدارات المحلية والمساعدات المقدمة إلى أسر الشهداء والتدابير المتخذة للحد من الأنشطة التجارية غير القانونية والارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى جانب أنشطة إدارية أخرى. وأوضح حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي أن الهدف يتمثل في تقييم البرامج المنفذة ولا سيما في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وتحديد الحالة العامة للموسم الزراعي والآثار المحتملة المرتبطة بشح الأمطار من أجل مناقشة التدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك ضمان استعداد السكان لمواجهة التحديات الناجمة عن العوامل البشرية والطبيعية. وأكد السفير محمود ضرورة إيلاء اهتمام كبير لنقص الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية المحتمل حدوثه بسبب شح الأمطار الذي يشهده الموسم الزراعي لعام 2026، وشدد على ضرورة الجدية في المهام المتعلقة بالسلام والأمن، كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار والتخفيف من صعوبات الحصول على مياه الشرب للناس والماشية وتخفيض الضرائب الحكومية وإدخال بدائل زراعية فضلاً عن

على التشجير وبرامج الحفاظ على التربة والمياه. ومن جانبهم قدم المشاركون آراء ومقترحات أخرى، من بينها أعطى الأولوية للأنشطة التي تساعد على ضمان الأمن الغذائي للناس والماشية وتمييزها، واعتماد آلية تضمن تحصيل الضرائب بصورة سليمة، وتعزيز الاهتمام بزيادة حالات الإصابة بالملاريا، وتقوية المبادرات التي تخفف من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحتاجة، وقيام مزارع البسعتين بزيادة توفير الأعلاف الحيوانية. قدم مكتب الزراعة في مديرية مندفرة تدريباً لـ70 من مربي الماشية بهدف توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. وفي التدريب العملي الذي أقيم في 29 من سبتمبر بمدينة مندفرة، قال مسؤول فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفلي في كلمته أن على المزارعين العاملين في تربية الحيوانات اعتماد أساليب الزراعة من دون تربة، والتي تتيح إعداد العلف الأخضر بطريقة فعالة وبسيطة وضمان توفره. أوضح خبيران في تربية الثروة الحيوانية السيد محاري والبروخة والسيد يوناس عقبة ميكائيل أن الزراعة من دون تربة هي أسلوب زراعي يوفر الجهد والمياه وسهل الإعداد ويمكن استخدامه خلال فترة قصيرة. وأضاف أن لها إسهاما كبيرا ولا سيما في تلبية احتياجات مربي الأبقار الحلوب والدواجن من العلف الأخضر. وأشار الخبيران إلى إمكانية ضمان علف الماشية من خلال إنتاج العلف الأخضر للحيوانات على مدار العام باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحين أنه يمكن إعداد العلف الأخضر المطلوب من محاصيل مثل الشعير والقمح والذرة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 16 يومين مع استخدام كمية محدودة من المياه. ومن جانبه أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخة تخلص اللاسي بوجود مزارعين نموذجيين يوفرون علف ماشيتهم باستخدام الزراعة من دون تربة، واضحا أن العاملين خصوصا في إنتاج الحليب والبيض يحققون نتائج أفضل. يذكر أن إعداد العلف الحيواني من دون تربة أسرع بكثير من إنباته في التربة، كما يتطلب كمية أقل من المياه والجهد فضلا عن أنه مجن اقتصاديا، إذ يمكن الحصول على ما يصل على 7 كيلوغرام من العلف الأخضر من 1 كيلوغرام من البذور. نظمت في الإقليم الأوسط ندوة حوارية تناولت مهام لجان التأهيل والتنمية القائمة على المجتمع مع التركيز بصورة خاصة على أوضاع المعاقين وكبار السن والفئات الأخرى المحتاجة، وذلك بهدف دعم الدراسات والأعمال الميدانية التي تنفذ على مستوى إدارات الضواحي والقرى. وخلال الندوة التي عقدت خلال الفترة من 28 وحتى 30 من سبتمبر في مديريات سرجقة وبريخ وقال نفحي، أوضح مدير فرع التأهيل وإعادة الإدماج بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد قيتو أم ألم، أوضح أن الورشة تهدف إلى تهيئة قاعدة بيانات دقيقة حول المعاقين تشمل نوع ودرجات الإعاقة، بما يساعد على ضمان استفادتهم من الخدمات والموارد التي يتم توفيرها وفقا لاحتياجاتهم. وأكد أن تحسين الأوضاع الجسدية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحتاجة يتطلب إلى جانب الخدمات المباشرة تعزيز التوعية المجتمعية والعمل على تطوير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئات. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم أن برنامج التأهيل القائم على المجتمع بدأ عام 1994 بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل إطارا أوسع من الرعاية وإعادة التأهيل والتنمية تحت مسمى التأهيل والتنمية القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات الأخرى المحتاجة. وشهدت الندوة مناقشات حول أوراق ودراسات مرجعية وعدت في هذا المجال، قدم خلالها المشاركون آراء ومقترحات تهدف إلى تطوير العمل وتعزيز فعاليته. وفي ختام الندوة وجهت الدعوة إلى مدراء المديريات وأعضاء لجان التأهيل والتنمية المجتمعية إلى جانب مسؤولي إدارات الضواحي للالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والعمل على إنشاء نظام معلومات منظم ودقيق ومتكامل يساهم في تحسين التخطيط وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل ولوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال ندوة موسعة عقدت في جنيف، تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هابتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هابتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبرا أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعيا إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها للأجيال القادمة.

وأكد أن الوحدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاءت نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحا حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكدا أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، داعيا للقوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال، إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة وملتزمة. وفي السياق ذاته، عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرا تناول تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التغلب على التحديات والحفاظ على المكتسبات، كما جرى انتخاب هيئات إدارية جديدة للعمل خلال العامين المقبلين. نظم فرع جمعية المعلمين في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم تدريبا بهدف تعزيز قدرات معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي. وركز التدريب الذي أجري في 26 و29 من سبتمبر بصورة عملية ونظرية على أساليب التدريس وإعداد الخطة الأسبوعية ورعاية الأطفال وعلم التربية. وقدم المشرف على مرحلة التعليم قبل المدرسي في فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ علي حندو شرحا ركز فيه على فوائد خدمات ما قبل المدرسة ومعايير متابعة مستوى نمو الأطفال وكيفية إعداد الخطط والأنشطة التي تنفذ خلال الفترة الزمنية المحددة، وكذلك أخلاقيات المهنة لدى المعلمين. وأوضح مسؤول وحدة التعليم قبل المدرسية الأستاذ هايلي ماثيوس من جانبه أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز المعارف الموجودة لدى معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسية في مجال رعاية الأطفال وتمكينهم من العمل من أجل تحقيق نمو وتطور أكبر للأطفال. وأشار مسؤول فرع التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ فسهاي كداني إلى أهمية التدريب، موضحا أنه سينفذ أيضا في المستقبل، وحث المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا وعلى العمل بفعالية من خلال إقامة علاقات وثيقة مع المسؤولين ومديري المدارس والمجتمع في مناطقهم. وأفادت المعلومات المتوفرة بأن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يكن يتجاوز 23 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025، لكنه ارتفع إلى 77 مؤسسة في العام الدراسي 2025-2026. شهد الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنا وفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمية. قالت الحكومة الأفغانية أن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين ذكرت إسلام أباد أن الضربات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من هدوء نسبي. وذكر المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن قتل الغارات على أقليمي كونار وهلمند شملت نساء وأطفال، مضيفا أن الضربات أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين. في المقابل، ذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية موثوقة واستهدفت مخابئ الإرهابيين في موقعين، وتصاعدت المواجهات بين البلدين في أواخر فبراير الماضي، وشملت غارات باكستانية على العاصمة كابول وقندهار. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في مارس، فإن جهود الوساطة لم تنجح في إرساء تسوية دائمة بين الجارتين. استعرضت القوات الجوية التابعة لحلف الناتو المكلفة بحماية الجناح الشرقي للحلف طائراتها المقاتلة، بما في ذلك طائرات إسبانية وإيطالية وتركيا. وتتمركز طائرات قادمة من مختلف دول الحلف في قاعدة شاولاي في ليتوانيا، وذلك في إطار مهمة للدفاع الجماعي. وكان حلف الناتو قد أعلن في شهر يوليو عن ترقية مستوى هذه المهمة من الشرطة الجوية للدفاع الجوي، وذلك عقب سلسلة من عمليات التوقل التي نفذتها طائرات مسيرة روسية وأوكرانية، حيث قامت مقاتلات الناتو بإسقاط بعضها. يذكر أن مهمة الناتو للشرطة الجوية في كل من ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا، وهي 3 دول تقع في منطقة البلطيق بالقرب من روسيا ولا تمتلك أسطولا خاصا من الطائرات المقاتلة، قد انطلقت عام 2004 مباشرة بعد انضمام هذه الدول إلى الحلف. بدأت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55% على واردات لحوم البقر من البرازيل، بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوطا جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية أن البرازيل استنفذت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات

الإضافية ستخضع بدءا من الأول من أكتوبر للتعرفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية، وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي نظرا إلى أن الصين تعد أكبر المشتري للحوم البقر من البلاد، مما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين. في نهاية الأشياء لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية بخصوص السلوك العدواني المؤسف لأثيوبيا. مناقشة تنفيذ برامج التنمية والخدمات الإدارية في إقليم القاشبركة. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. الصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت البرحمتو سرايق الأموتو
3: هجب وطعميتو تقوم حقاقيتو

0: هو كبر يا جماعة. الكير اللي الناس تايا كان كبتين يوم تايا بايا كان حلف بايا مفرمن يوم لا تصباب كبوتش هلا وسح صباب حنين كبتن وصل امريا خسن ابو فقارت.
1: السلام عليكم شيخ السوق. لا سامك يا خمر سلام عليكم يا جماعة الخير اللي جينا بس كذا زي قتلت ابدا ما حالت يا جماعة هذا الكويت يا اخي يا مريم يكون المدير
0: قالنا يا سلام لي بيلا الحيث نوز سلام لي بيلا سلام تبل صوتوت شاكو لكم نقول ترفعنا
2: عم عدم الا كانت لك قهوتكم ومطعمكم من اللي جا كان لجا بنا وديكم ديبو مره واحد بس ما شاء الله طورا وادام فتيو
3: ودي قدمي هاك علو
2: قدمه ما سنعرف ما شاء الله لكن ما شاء الله جبنات كمال امرهم لكم مجتمعنا فتيت وعما تجيك سبتة لكن ما شاء الله زباين حديث وسكر
3: سنة لك همالة تقول لك جبنات فتيت تاول لكن بس عاد شقول قد كان بلا
2: يتيبر يتيبر عم ادم جبنات عاد شقول يتقل بي اللي يقول ما شاء الله تريه فيه جبنات فتحكا اللي زباين حديث رأيه وشباباتي من كلها كان مرة فتاول.

0: انت ما يقولوا شلت كم عادت لك عم عاد محمد
1: سمعني يا ريشاي الا جبنت بالله تا ولفته من عبره
0: يا ابي ادم الا كنت بدمك جبنت كيفته ومن كل هي ولفه اتماتنا وابونا لك
1: سن ليك اماتك وابو قال هي ولفهم ولفوا في على او الصبح الشغل اللي يتفرروا او عاد هذا ولا عرفهم او ما هي مسا كل وراتهمكم اقدو ستوا وان حبر قبو قلوم كان بتهاجكوا تعالوا هذول بلا كدي لكم قدام كل بلا قبيلة ثلاث دول يعمل ستيا بلا كاي لكم وروك كما ولا فول احد هنا ولا بزه ولا جبنا تسوق هي بس نايب النات الحكيم بلا
0: جبنا سوق فوت ابي هذا
1: جبنا سوق جبنا سوق لها ولا فند قعدت منه انا برقه قبت لي نبرقه قبت بس هذه ابو تكل ولا حتى ربيت رم كل التي جبنا تفطر الديا كلام حبره نوسو والتك وزوله خلاص
0: يا عم ادم كنت اقول لك سبحان الله جبنت كون برد قبي
1: يا اخي امت حتى ليت وفنتي لنا شباب تقول لهم هليكا الصبح شقوقو من دكو كمان الصبح الا جبنتي لا بلا كليكو قبل حد رو بس ما حبر كامل دو جبنتي ايشو طالبو منك كغمش لك راسل حجزو كمان ابرا من الصبح اسك مس الا جبونو من الدرره ورات يكون وعلم واحنا حقلانا كافلون اجني تهاجه دبو وقلينا تقبل دبو قدمنا والا جبنا تو بس تناقصوا ريكا المدرره ربته مسديا هذا الحاله
0: كانوا سامع مال شيء ده مساله على فتره شيء ده ما تهجكت ترى تعقلوا شباب ستوا تستحقوا وتدلوا شباب ستوا ما شاء الله داقمه دي بقى عقلوا شيء ده عماد مهينه يكون
2: يا ري يا ري رب تبليكاته
0: مرحبا
2: رب تبليكاته سنت به شيء ده الجلال محبرته يا اخي سن صعب هام يوم
0: مرحبا مالي سنه ده حمدك
2: دهنت
0: يوم شيء ده اللي تعقب لي
2: شيء ده اللي تعقب يوم شيء ده لك فت تعقب يا ادم مين انتم ابون شويه شاوكون
0: دحين ولا عقب لي شيء ده قالت لي تصنع حكا زي دي انت نو ستار حكا از عقب وادي
2: انا اتعقبكم
0: اول امبل سلام تحبرك قدام سلف للسالم وحقالت هاجي سلام يا بديت يا مقبل الا لا تسنى الامانوت سلام الباب سبت افرح سلام قلت بقى عزك
2: الا تسنى لكم قلت لا انا بس انا في الشات عقب لكن امت حتى هنيت يا جماعه الكير لا سلام قال تاتسك سلام يتوجب بنوس
0: لا لا قدام والاكل وسنك بس سلام يتحلف من كل راس
2: لا لا لا لا لا سنه هلو هلو هلو بس انتم تصلحون منكم امر او سنيت انا نوس يومتي قلت له سلام تمام
0: الا سلام سلام
2: الا سلام
0: عيون قبرك بك هذيك قدام سلام يقتلني سلام قول كله تبس مين ذا ركبتك هاي
2: ركبتنا يا لداقم قول لكم قوكم قبوا اللي جبناتكم رقاق وتهمت هليت وبردت اللي جبنات جبوره ما كير واليت اللي جبنات بس تنو ده انا من حديثه جديده
0: هاري شاي لا ما انا بقول ليت ها هذا هي امانه حساس سبتتك اذا انتم تهاجكوا وانا اقلع عليكم
2: طب يا ادم من ركب لك لهجك قلك من قبيه وين تتقسي
0: لا لا انا عريكم انتم جبنتكم جبركم
2: خلاص بس اكيد عرينا لا لا جبنتكم سياك اسنيه

0: السلام عليكم عم بكم.
1: مرحبا مرحبا عليكم. السلام
0: كلكم.
1: كلكم سلامكم
0: عافيتكم.
1: مع السلامه.
0: انا فيكم قدوت ان شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله. سميت كلينا ولي انا فيكم كي لكم من انت.
0: سبحان الله عمكم يل ابركم مثلني السكه دي فروقاميه لكم.
1: سبحان الله قاعد ابن زم منه ابن حتى ويبيلنا البابنا قصدها يا ابوك. ها لكن بس انا ليك بس من لهم دلاله لما سرت لي
0: سميته
1: سمعت كذا مش كتاي بنا كتاي ابوك
0: ابدا انا كم عن قلها بكمتا
1: هذا ما يجتمع هبنات
0: يا ري بس هي بكمتا يوم نوسكم اموره
1: لا لا محمد رسول الله حدري انت
0: ابدا يا ري الامتحان اللي يوم رايكم تمنو واسكم في دوره
1: انت بس ديناي انت امركوكا ديناي ديناي ديناي هذا تفرقوكا
0: اي كباكم كمير ودعمير اسك هدف الروقاميه لكم ديناي انا
1: كمير ودعمير سمي كمير ودعمير اسمه ويا ما امركا
2: يا ولد اي تم تحلني او سمك سلني او ما يسمك جيس بابا خلاص سمك جيس بابا من ينوسو
0: خلاص قدوم بقى سميتش دينارتا
1: بس بس بس انا بتقروا بقى بازعلكو تقروا بقى بازعلكو لكن ما الا بدك هو الفرد ديناي اللي بيقولوا قل دمانه سلاده سلوفني على كغلام سلكوك
0: قدم ادي يتتراسعوا على سميت دينارته مكمل.

0: مرحبا مرحبا. انا مبلش لاني با لكن قدام حوت رايما رسا ورسا هي لهلاتو انت ما سمعت يا مره والنبيلك من هي ترت ابوك ها سمعني سمعني لا لا لا قرها دي الشاكه وعلكم اقراكم قلت عودكم ابو حنملكم قام
1: اسوا قرها يا ري عم كميل ابر ليت ايكو تحجفكم مثلني اسك ذي الروجيه اللي كان
0: حيفت حيفك ان شاء الله اذا تعير نوسك تمر دينا على الناس بني عالك اعود ولا من كالجير اللي وقال بدي هو ومن كالعكال هتاني
1: اما كمال يتحرق يتحرق دهان دهان لعذركم مقبولتو
0: عذر لك العذور افقنا نواليك ديناري انت قبدي
1: انا بقروش منكم سلوف لعالكو انا دينا انا اوه عم كمال
0: لا انا ما سمت ما سمت من اللي يسلف لك عليكم نعم تنح تنح تنح والله دارات إيه تبعديني ندينا إنت أمريكا ليكو لسلاني لبل دمان نسكا برس أبلك ليكو بس
1: قروش إذا منا لسميتشن هو سواب ديكا عم كمل
0: هربتا دحان دحان أنا حقي الكبكاتو مدري حد كيدي بعسر قل الكبكاتو يوم من تعرف فجي بسركو
2: هلا تعرف تلاني بيه دحان
3: أزيك ما اللي ريكا عجبنت ريكاك بس كمالة تبي جلال جلال الله اكبر تري له
4: تمام
3: يا سلام يا
5: اخي ها اولاد
6: مرحبا مرحبا
5: مرحبا عمل شيخ السوق ما اللي ميت اللي تموت كيومسك داقم مي
3: يا ري بس مبلى بون حال فاتك هليت لو دقم قل كليت ابى ساعات نحناك عنا
6: ابي هذا شيخ السوق من الا جبنت سالسني شواتك وادني مزا دقمي داقم ما كبيرين تبارك بلينا
5: الى من جاي تفكر انت بلكا دقم مي انا شغليت بنحات ولا
3: يا ريت حجر لو دابل ربنا سدين نبان دي يكون بدكم تحجر يكون يو يو متى انا وات حن كان دابل لا قبي بان ما تسي اوروت نفر شقت جلالي بكويت وسديريت وانا دارت علام ولا شنباتو شيب النوفور ملك كنت مرنيخه كنك عسي كل اللي ما فتل يوم طب يكو بس من نادو هنا نايكنتو انت قبي تكبت نبلني
6: اي ابو حري
3: مرحبا وتفقوا ديلن كلا دي هم داتشو انا ما سلم كوت لدي
5: سلام خير كاتب ها
3: ما سلام خير يتقب هرودا من العرض تكرت بالقط قطايا ايديه تلا قطعت بس انا اتفطنت ها يا جماعه الخير لك على قوم من طرق قلقم ما مفروض اباه لا ايديهم اللي جابت مثل كن كما تكجامت قلت ايديك محفتتها وفاتن كلين كفل ليكا وكوبام وسلومام انفات صرويت لبل فاتن بس كلين وانا هيني الا ديق تترفيه الا ديق تملك من ديو الحمد لله الحمد لله من ده يبدل ما ديت اتصنحنا ديت تعلقات هلا تبل علق وطان
6: لا حول ولا يا رب هون بدل ديك بس دي بنقادنا يا المات يتملك
3: المك كجامت ابحريش صفطه يا بلاك لكم امي ما تتهاجه ليك وانا ملكنكم رمتتني العصاري يقول على كاهبه ما تصط وتعلق عنا هلا تبن لا اله الا الله يبي جريت
5: ملي يا اخي الاخرتك الاخرتكم كوغت تحجرنا كوغرك بالي خيا
3: تعلق عنا هلا تبن وتفرجك الحمد لله تبن او ولا يسال قرب السن فارقي لك هاي لبلني
6: الله اكبر ونسى فارقي لك انت
3: ما فرق لك انا لا دي من نادي هو نوص قرف فروقي انا بعد انقات ملي فارقي لك بين وهت طوال ترق لدي ابلك لا دي وبلا نزارت من انت هتطحوا جو مساق لك ازهي بين انت هتلك عيد عند افاز زيك انا بما تهزم يا جماعه انت تهزمكم فارك لي كل اللي بالكلمه تقول ما عليك انا
5: زمتك انت لان ها
3: زمتك انا وزحل فا وبا وهنا ملي من انا لا تقول سال العلت عديبه وانا لدول لها انا فشت قياب انت اهور نفر اتايم علنا زمان وتتخيل ايام اللي اتايم تقبل بس اتي تقوى الا فنجي وفنجي كليت كتفتنا قرابت نوس يوم متى انا عندك قرج كوغل كلب قل الكفات بيني وترك كوسن ودينا ما ولا سنيت يا جماعه الكير والت سلام انا من قبي امت حتى الليل ما حتى شارك تتكبتك سلام تبلاك ما إل حتى أنت فارح إن أنت تتكبتو نتنونك على حلفك وصار أما تليتين كم سر إللي ل ل ل ل ل ل اليوم لك كبتيني إللي الجريدل إديه وكرتك كإلا إديك من نت إيشو هذا أفجر نزل نزود إديك هتلسأل وأنت لسأل ما تحلف تا يا جماعة الكير وحر أما 30-20 سنة لو وديت منك يكون إلا ما لو مسلنا ليه مسلنا عبيد إقلا لو نفكر يلي أنا حري قدام حتى يكونيني تفيق هذا قدام لتفناتي
4: بس اللي من الحرق ريكا الدبي حركة بس الأول عمتك حتى أول روضة حركة قبلي حرسك حنا هذا عبي حنا من ترسل أنتم لأن أيش مترقبكم اليوم بيزل ألباكم قدام دولو من زولة اللي بس إما تحسرت ريكا أنتبه بس أنتبه اليوم
3: لا طب اللي ما تحسرته كهتو انا فلان وفلان انا ولا سلام لبسوكه اندغان احنا بالله كنا زنز ودين باقي الامر انا ما تطب الا ديت ما تص من كان لسيكوها تحميه تجبنت ما صليكونوس
4: انا مسمس انت بس

0: هاجم هاجم هاجم.
1: مرحبا مرحبا عم كمال، اهلا وسهلا. كيف
2: عليكم؟
1: مرحبا. كيف
2: لك؟ انا ركبتك
1: يومنا هذا بس يعني رئيس مديرنا على شغلكم انت دوني تقبل تحزل عليكم.
3: رئيس دار شغل يا زمنا، انت رئيس ود رئيس انت مام مدك هذا رئيس يتقبل لكل الدرس كان ها لكل انت ما قار عليك ما مود حدا هنا هذا بيجي بالك حاجيكم اذا كلامتني بيجي بالك حاجيكم لي بموك اكل لك حاجيكم
1: اذا ردي بديت يا عم كبيل اللي الاوكتي كوني اذا دحن انا وحكم حدار ثبت انا اتلقكم بس مشكلته لو
3: بارك الله فيك رب البركه كيبا انا هي اللي لوك بتاعك يا مقبي خيرك وبركتك بس تلي بيها
1: يا عم كبيل تقعشوناني حارتين وديرنا ايش اندلينا ما هناك عند البلانات العابي انا اذا انا كيري بس مسلي هلا لوكم بس لا تسلوني
3: مو بقول ما تلقى ابويا كمال ضروري الحزيكة ثبت هلا اتبيتش مصني بيليكا هبلي
1: بس عم كمال الحزيت اللي جاي اسمه هو انتم بيتون دقيسكم ناسكم يتجيوزوا
3: يا ولد انا بيركوك اسمع انا واحد عارف بدير مقاميد هنا دول زوج بيت كم تاني ودول انا بيتو ما تسوق بس انت بلو
1: كميت للوك قلنا حزيت كان لي بلو
3: انتم استير كل رؤسي يا سلاكاتون بس كم سلبل
1: بابا سناش فديته بكبته
3: ناش فت
1: كلم اللي هوت واللي اندي قبي الا ما ور عسكريات
3: عسكري مع الكمان انتبه شفت مان ولد قدم قيس قلب مان قلب مان قلب مان قلب مان قلب براوة براوة براوة ساوة سنة علمتك بس الوكا بتحيب الوكا الوكا بتحي يا جماعة الخير أنا يا مان عسكر يكون سبحانه
4: مرحبا مرحبا مرحبا بك بكيتا سندلت مرحبا مرحبا سندلت ريحي مفرد عبي انت كاينت فليكي
5: فليكي
4: الحمد لله سنيت كريكنا انت رأيك كاينت انتي سلام ديت بيني قلت حلفيني تعزعلك مش
5: معلش خلطتي تهلي
4: هيا كفا خلط بخيطة ولا سعيد انت مامي
5: ما اللي على لك عيد الليك انا بخيطة ولا سعيدي انا
4: كمان انتي
5: بارت ولا تريش عيل بلوني
4: صار حديثك بإيه تتراجع قدي بيها الليك كمان امرت في ليت الليك بخيطة
5: انت سيد عين انت مفاتنا طور كيمية
4: هيا ما ليد حمل تتراجع لك مبا ما انت بيها الليك
5: سجيت بخيطاك حزي انا زي ما بارت انا
4: كوي رقبك كخلت الليك بحلت كلا ريشة من أهدتك يا بقى
5: سمعت أبويا تفعت نتقاك نقب شاركك رعي
4: أبو لك أماناته يا دي أكوية ما لي ولا سب سامحيني بس أباك تبف تبرك بكيتات مسلك أبوا ديك وكيت عفل مني يا بي يا بي يا بو الدام بإن قبع الحمد لله سنة الدام يرئن بس
1: يبا سنت ابهام
6: مرحبا مرحبا مرحبا هاشم ولي سنت ابه
1: مرحبا سكاي فقر لكم
6: وانت هي من اي انت
1: انا من سوق انا ابويا كمال يوم وانت تلحزيكم على
6: ياه ضروري يكون يعني وانت تو
1: كل حطيت بس يبا بس ابويا كمال ابوك يجيب مره حجوز لكم بيت المتني بلا ويوم عسكريه تفاك هذا مسلني ابويا كمال بس دي حالتي اعلاني انا ذات تعليم بتمام ده الهبين ما تكون لي
6: كمان بتبليك
1: اتبلني
6: جل جل لكم ولا تحنتوا تحني با تحن انا سوق جاي سليكو وقرا ضروري بي قولون دق ديكو بليجي صوت
1: لا لا يبا ناس مره شافك الا سلف تجي بس
6: يا تحت عندنا حنا ليك يا وميتوا لموضوعي عن السليكات
1: ابدا بس بسيرت بيليني لكن شرح حصل لك لانه ما بدي يكون موضوعنا هداي وحصاي مصر او هني بيج ايشوت بس
6: بيج شوت
1: بيج شوت
6: خلاص دحن دحن الركبات يما
1: خلاص
6: الركبات
1: خلاص تعالين ويا كمال بس
6: تقرا
1: يلا سكزه
6: يلا جلالك يا مولاي

0: ألا سلمى، ليت أميرة ولد بسبب ما الدرباشكي رح أحزي كديبة.
1: رح أعمل له بلوكية حتى من ترقية أول رقية كله ولد تك تبرك أبوها بكيتات مصر ربسها ترقية كدي يكون ولد بكيتات دي يكون كمان له كيت كتا حنجر ووديه التاني ولسا عيد ولسا عيد من ترقية لا إلهي لا إلهي لا
0: إلهي كان وسامة سلبتك تمام هتا ذات وقتها بتك قلت أمر سلمى ولدي إلا قدام سبحان الله لا الباب الشاغل الله قال لي ترسعك وقال لي هبك بد اكيد لا سلام كان رياك كقيس
1: ما سلام ما بالك ام لنا انت دي
0: الا سلمى وليك لا هيك تحيس انت مسليك حميت قلبكي قال لي هم لو مسلم حمومي حق عليك ولا حق عاريك اكر ظبطه قال سلام دي لبلوك الحلف
1: قال لي هم لو هيني ولا عسر مر للسالم لسلامك اعتبار لبولي الهيوبه قيدوك الحلف وسالم كيف من قبه معليش امر كي هليكو من انت ترسع كوكا لبلوك بلك الا مين تبيله
0: اللي عذرت سلمى ولكي نسيان ما هلا قاليهم وقاليهم عدم قيمه اياستو وخصوصا قالهم اجنيتنا لنا عايش انت سلام حق يبيلكاهم انت لروك الحلفوكا فوكا بس
1: لا لهم لا تحلتو كبرت كبر
0: سلمى قال له كبري كون قلت امري هي امر ما هلا قيمه السلام لا الى امر هلو وقاليه هي اكر وخباست هذا الشيء كسوق قال ابوك كمان لو ديا سنيتا
1: مو ودي شيك السوق
0: ابوك كمال وشيك السوق بقسامكم علوت امر مال
1: قطع عارو ما محلت
0: عبت عارو حضاره عاريو لكن تقبيكم ركبيو ابوك كمال سلام بيليو وتندك ايده يا حلفه وابوك كمال بحروقت تقدر تفعديه هذا اللي سنيته
1: لطيف اني شيك السوق يمرك بطو سلام مكرم ونحو سلام دبيليو في حلفه
0: متكرم وسلامنا يا ربي تمدول ناينا قبت الله سلمى ولك بس هجيك ليت اقب انا ازي جبنتنا ندالي وندن تهاجك جبنتنا انسلتي
1: ايكو حلتي اللي شاهك ايح لقروب ريح ستيشن دليكي وفاتت انت انا زي ما دي وروت انت ترين ديبل اللي شاهي انت ستيكو بس دي
0: سلمى عباي تستاهلكي انت ايش عباي انت من الا جوكت مليكي سافرت اكان جوكت دافت جليك
1: يا رب اكان جوكت دافت
0: اكان جوكت عبي
2: انا لكو غلط لوديكو كفو ساريو
3: الا لوديك جريمه ابيك ميل سبت راسك مشاعر قلت لها على دكان اللي ذات من اخلاق برات اذا انت وقت وكان عند حريكه دي وديودك وسمحت لهم بس
2: فعلا انا غلطكو وبشعوره تليكو تليان امسلا بامان حكين كم مصاكو اقرب وجهه اللي نفر اللي أمبل بوليس وشكي يا ريت لبو بعد حبتي اللي
3: بس زي ما سكل في مكات كابل حري نقل سلاك دي بقانون كل حق الشرف قل اطلبك كات عربة ونينك ما ديما الأمبلة احترام وجبه
2: أكيد أكيد هتو هتو هتو خلاص أنا بس جربوتو لكن ما لا بس أبويا حدار قل يسوم بس مر كجالكو والله كجالكو
3: والله من أباني تكجلني سجاعات قابها إذا أنا معلش أنا شافق ليكم الله إلا بيرق لي قستو والحساب دفعته
2: مرحبا
3: يلا قيسكم على السلامة.

0: بيحضر كفو لكم شغل كفو هلا اشكالات مو مسله الحنا
1: ما شاء الله وتبارك الله سنه لينا يبشيك سوق سنه لينا احنا لكن يعني كم والدين من بس من حالتكم نشاقل هلينا يبن شاقل
0: حالتنا متى شاقل بدي ما تشاقل الحنكم
1: سمعني شيخ سوق سمعني ابوك كمل يعني سلام لبلكه وانت انتكيت كا وتحلف ليك قلمي
0: هو بيك مين لو وديه دون وصحوته دولك كسبب لحظه وشكوى مشاكيات التكربات قاعد قلنا هلا ولا باسنا هي مترسعكم ولا
1: سبحان الله قادر سبحان الله قادر لا باس لهي يعني اتعاريكوكم واتعافيكوكم من نمامي اكره ربي يفتيو وقدام متقبل ليك شيخ سوق
0: انا اكره اللي بيمسوا لكن من نشرق الايريم وقلي اقربوا وقلي اسالموا بس مسنا في الشغله دتيكم بس قلي ريم ما فتي
1: كوي وديك يبا كوي وديك قدام لتبس ولا تعاري وحره مثل نبر واحد الحشم سمعنا ليك ها الا هي طبيعتنا يود بين ادم طيبا اكر وعدته من كل تاكي اقلب على من مجتمع فنتيو وانسانيه وحوتنا تبدا سمعنا ليك انت وابوك كمل هي من حد يسالطو

0: بديرة عافيكوكم وعفوه قبي حتى تطيبوك ما حصلك الله
1: انا كر له بيمسلو بس بقى انا فيك لقوا من وجفريق لاصبات حزين
0: جفرك صبطات اكو يكون طيبوك لكن سلام يتكلو سلام نايا يكون ونايكا ونايو سلام ناي كله تسمعنا لك سلام هي واجب انساني وديني تا ازمن الا وحرس معنا لك شيكوسو امبل سلام كل الرؤوس يتحلفوا حري انت.

0: سبعه بقدامات كلتا تصوتو نيجرمن زي مرحا عوض زي استماء رير غون كلوب نسربيا بشتوتات بيشوفن فيرتسن كلتا بارو رتيعو فلامي عوض امزقبهم اب مدب كلتا جرمنن هولاندن زركب او مدب تقلصو زلان ابز حالفة تصوت ان جرمن زرت اعتنقريخ بس هولاندون كلتا بخلتا تفلاليا بشو عتنت بيت مرحلام باندايكن راين درسن دهر ارفتي كلتا شوتات امزقبهم نهولان كابس ارتا ناقفهم بفلاي شوتو راين درس اب مبل سمانان تشعتن دغ تمزقبايا نيزافي كاب فلامي سعرات ممزقاب غلاقيلاتهم قريخ شوعت هولان حموش جرمن اربعة سربيا بارنت بي اللوان زوليس مهرمتي چوارا قاتيمو كابت او تاكرح مقانو تغليتوم لكن فتك عي ارسنال كريستوس زوليس هاغور غريخ انصار هولان كلت بخلت ابستفراري تلو صوتا مزغاطمو مهرمتي چوارا امبل 10 شمون تد تغيرو خوت ترايوم لومي زكايدو حكمناوي مرمرا زيادة مهرمتو زنصر انتخنقوا مهرمت كن قليل كم زيكون يغلصالوم أفرتس أنصار هولان أوديغار أنصار بورتغال زوليس دما أنصار هولان استهرمو أرسنال أب كبيد شقلت كم تركب يغلط أمتصاري وانش أفريكا كلتشن إسوان شوعتن أمد باربعت هقراويت غانتا إرترا تركبو جيني أنصار كينيا قطيما حارب بارو تعويتام أنصار دوب أفريكا سعراتا مزجباز نبرت جيني بسلسة نتبي أبكال أيترتا تسري علام دوب أفريكا بملو إشدوش نتب قداميتي جيني بسلسة نتبي كاليتي كينيا بحد نتبي بسبلتا شوتو بليتسا سالسيتي هقراويت غانتا إرترا بسبلتا شوتو تبليتسا بحد نتبي أبرب أيترتا إركبام كاب كلتت أوتاتم زغطل صوتا أجمل قيح بحري أنصار جيني كلت أجري أورحي حدار إتبعم أب مود أتاتو سخزينام شمون تجيزي تعواتي بالن دي أور أرجنتينا واتقعي لينول ميسي كابتي أب أرجنتينا زعبي يونيورسيتي زخونة يونيورسيتي بونس آيرس ناي كبري دكتور تقبيلوم زودي سلسان شعاتن عمد أبتي زمت صلوس شدوشت قمتي ناي مفانو تصوتا أنصار بنين زكايدو ناي محزنة تصوتا وق عوي ناي كبري دكتورن مفانوون كقبالو ليوم
1: باركس كبراتن كبران تخاتلتي نلوم زدالاني على توزينا سبورت ازغتكاتل واتسنحكم ينيرو مزترف مرباتنا نحرقكم بوغني سلام.

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة للتربة. إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني في على بلد. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجانيين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. السلام عليكم ورحمة الله. بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. أعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي. ولإطفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدائي غير المبرر، لم تدخر الحكومة الإثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات. إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن إثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوفة ومستمرة بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفى السيادية على البحر، وذلك بغرض غزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن إثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملا في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمرة الأول من أكتوبر 2026. نظمت إدارة إقليم الجاش بركة في 30 من سبتمبر بمدينة بارنتو اجتماعا ناقش بصورة عامة التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية والخدمات الإدارية، وبصورة خاصة التحديات المحتملة والمرتبطة بشح الأمطار وسبل معالجتها. وخلال الاجتماع الذي عرضت فيه تقارير تقييمية ركزت على أنشطة قطاعات الزراعة والأراضي والخدمات الاجتماعية، نوقشت الأنشطة المنفذة ونتائجها على مستوى المديريات وتسوية النزاعات وأنشطة تحصيل الضرائب وتجميع القرى وانتخابات الإدارات المحلية والمساعدات المقدمة إلى أسر الشهداء والتدابير المتخذة للحد من الأنشطة التجارية غير القانونية والارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى جانب أنشطة إدارية أخرى. وأوضح حاكم إقليم الجاش بركة السفير محمود علي حروي أن الهدف يتمثل في تقييم البرامج المنفذة ولا سيما في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وتحديد الحالة العامة للموسم الزراعي والآثار المحتملة المرتبطة بشح الأمطار من أجل مناقشة التدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك ضمان استعداد السكان لمواجهة التحديات الناجمة عن العوامل البشرية والطبيعية. وأكد السفير محمود ضرورة إيلاء اهتمام كبير لنقص الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية المحتمل حدوثه بسبب شح الأمطار الذي شهده الموسم الزراعي لعام 2026، وشدد على ضرورة الجدية في المهام المتعلقة بالسلام والأمن، كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار والتخفيف من صعوبات الحصول على مياه الشرب للناس والماشية وتحصيل الضرائب الحكومية وإدخال بدائل زراعية فضلا عن التشجير وبرامج الحفاظ على التربة والمياه. من جانبهم قدم المشاركون آراء ومقترحات أخرى من بينها

إعطاء الأولوية للأنشطة التي تساعد على ضمان الأمن الغذائي للناس والماشية وتنفيذها، واعتماد آلية تضمن تحصيل الضرائب بصورة سليمة، وتعزيز الاهتمام بزيادة حالات الإصابة بالملاريا، وتقوية المبادرات التي تخفف من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحتاجة، وقيام مزارعي البساتين بزيادة توفير الأعلاف الحيوانية. قدم مكتب الزراعة في مديرية مندفرة تدريبا لـ70 من مربي الماشية بهدف توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. وفي التدريب العملي الذي أقيم في 29 سبتمبر المنصرم بمدينة مندفرة، قال المسؤول مسؤول فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفله في كلمته إن على المزارعين العاملين في تربية الحيوانات اعتماد أساليب الزراعة من دون تربة، والتي تتيح إعداد العلف الأخضر بطريقة فعالة وبسيطة وضمان توفره. وأوضح خبيران في تربية الثروة الحيوانية السيد محاري والدبروخ والسيد يوناس عقبة ميكائيل أن الزراعة من دون تربة هي أسلوب زراعي يوفر الجهد والمياه وسهل الإعداد ويمكن استخدامه خلال فترة قصيرة، وأضاف أن لها إسهاما كبيرا ولا سيما في تلبية احتياجات مربي الأبقار الحلوب والدواجن من العلف الأخضر. وأشار الخبيران إلى إمكانية ضمان علف الماشية من خلال إنتاج العلف الأخضر للحيوانات على مدار العام لاستخدام الزراعة من دون تربة، موضحين أنه يمكن إعداد العلف الأخضر المطلوب من محاصيل مثل الشعير والقمح والذرة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 16 يوما مع استخدام كمية محدودة من المياه. من جانبه أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة السيد برخت تخلى سلاسه بوجود مزارعين نموذجيين يوفرون علف ماشيتهم باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحا أن العاملين خصوصا في إنتاج الحليب والبيض يحققون نتائج أفضل. يذكر أن إعداد العلف الحيواني من دون تربة أسرع بكثير من إنباته في التربة، كما يتطلب كمية أقل من المياه والجهد، فضلا عن أنه مجد اقتصاديا، إذ يمكن الحصول على ما يصل إلى 7 كيلوغرامات من العلف الأخضر من 1 كيلوغرام من البذور. تم في مدينة علبرعد بإقليم عنسبة في الأول من أكتوبر إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني تحت شعار كبار السن مصدر للتراث والثقافة والقيم. وفي كلمة ألغاها المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفاز إنجرماي، أكد أن مجتمعنا بما يتمتع به من تقاليد وقيم راسخة يولي كبار السن ما يستحقونه من المحبة والرعاية، مشددا على أن الحفاظ على هذه القيم وضمان حياة مستقرة وكريمة لكبار السن مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح العقيد تسفازين أن المناسبة تمثل منصة لتعزيز انتقال القيم من جيل إلى آخر وترسيخها، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير بيئة تقدر إسهامات كبار السن وتثمن ما قدموه للمجتمع. من جانبه أكدت مديرة مديرية علبرعد السيدة عائشة علي نور أن كبار السن يمثلون مصدرا للأخلاق الرفيعة والقيم والإيمان والأخلاق، مشددة على ضرورة توفير الاحترام والرعاية اللائقين لهم. وشهدت المناسبة تقديم شهادات وتجارب من عدد من كبار السن حول ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه وتقاليده، بما يعكس دورهم في حفظ ونقل الموروث إلى الأجيال القادمة. ويتم إحياء اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، وقد أتم إحياؤه هذا العام أو تم إحياؤه على المستوى العالمي للمرة 35 وعلى المستوى الوطني للمرة 31. كرم مكتب وزارة التعليم في مديرية عد قيح في الأول من أكتوبر 48 طالبا وطالبة، بينهم 22 طالبة ممن حصلوا على 80 درجة في أعلى فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن خلال العام الدراسي 2025-2026، وذلك بمنحهم جائزة قحيته. وأوضح مسؤول المدارس في إدارة مديرية عد قيح الأستاذ بيانة أسفاي أن جائزة قحيته تمنح للطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، مشيرا إلى أن المكرمين ينتمون إلى مدارس المرحلة المتوسطة في قحيته.

ومعي محازة وداقين وعنبر وإقلة وحواسو. وهن الأستاذ بين الطلاب المتفوقين مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به الآباء والمعلمون في تحقيق نجاح الطلاب، ودعا المكرمين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على تفوقهم خلال دراستهم في المرحلة الثانوية. من جانبه أكد مدير مديرية عالدقية السيد هبتيت أسفازجي أن تشجيع الطلاب يمثل أحد العوامل المهمة في دفع عملية التعليم والتعلم إلى الأمام، داعيا إلى تعزيز هذا النهج وتوسيع نطاقه مستقبلا بما يسهم في تحفيز الطلاب على تحقيق مزيد من التميز. نظم فرع جمعية المعلمين في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم تدريبا بهدف تعزيز قدرات معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي. وركز التدريب الذي أجري في 26 و 29 من سبتمبر بصورة عملية ونظرية على أساليب التدريس وإعداد الخطة الأسبوعية ورعاية الأطفال وعلم التربية. وقدم المشرف على مرحلة التعليم قبل المدرسي في فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ علي حندو شرحا ركز فيه على فوائد خدمات ما قبل المدرسة ومعايير متابعة مستوى نمو الأطفال وكيفية إعداد الخطط والأنشطة التي تنفذ خلال الفترة الزمنية المحددة وكذلك أخلاقيات المهنة لدى المعلمين. وأوضح مسؤول وحدة التعليم قبل المدرسي الأستاذ هيل ماتيوس من جانبه أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز المعارف الموجودة لدى معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي في مجال رعاية الأطفال وتمكينهم من العمل من أجل تحقيق نمو وتطور أكبر للأطفال. وأشار مسؤول فرع التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ فسهية كيداني إلى أهمية التدريب موضحا أنه سينفذ أيضا في المستقبل، وحث المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا وعلى العمل بفعالية من خلال إقامة علاقات وثيقة مع المسؤولين ومديري المدارس والمجتمع في مناطقهم. وأفادت المعلومات المتوفرة بأن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يكن يتجاوز 23 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025، لكنه ارتفع إلى 77 مؤسسة في العام الدراسي 2025-2026. يشارك سكان ضاحيتي دبن وغوبل في مديرية صارونة في حملة نفير لإصلاح الطريق الرابط بين دكمحرة وصارونة الذي يمر عبر مناطقهم باستخدام التربة المختارة لسد الحفر وتحسين حالة الطريق. وأوضح مسؤولو الضاحيتين أن أكثر من 350 شخصا يشاركون في كل جولة من الحملة، مؤكدين أن أعمال الإصلاح مستمرة بصورة منتظمة. من جانبه أكد قائد وحدة الجيش الشعبي المشاركة في أعمال الإصلاح استعداد الوحدة الدائم للإسهام في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية الجارية في المنطقة. وفي سياق متصل وزع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية صارونة مستلزمات مدرسية على 91 طالبا من الأسر المحتاجة تكفيهم لمدة عام دراسي كامل. وأوضح مسؤول المكتب السيد مسجلنا في السهية أن المبادرة تهدف إلى الحد من تسرب الطلاب من التعليم بسبب الصعوبات الاقتصادية وتمكينهم من مواصلة دراستهم بصورة منتظمة على قدم المساواة مع أقرانهم، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت فاعليتها استنادا إلى نتائج السنوات الماضية. نظمت إدارة ضاحية أربعة أسمرة في الأول من أكتوبر مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في المنطقة تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم. وجرى تنظيم المناسبة بحضور المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان، حيث أكدت مديرة المديرية سيدة الجانيش توكو في كلمتها أن أفراد قوات الدفاع يطلعون إلى جانب مسؤولية حماية الوطن بأعمال مهمة في المجالات التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضحت أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهودهم وتشجيعا لهم، مشيرة إلى أن ما يقدمونه من خدمات تنموية محل تقدير المجتمع والإدارة. من جانبه عرب قائد الوحدة المشاركة في الأعمال التنموية بمديرية أربعة أسمرة عن تقديره للاستضافة التي نظمتها الإدارة والسكان، مؤكدا استعداد أفراد الوحدة الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الشعب والحكومة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.

لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكان استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها بلاده بما فيها النووية إذا تعرضت منطقة كالينغراد لهجوم مباشر من قوات حلف شمال الأطلسي، مؤكداً في الوقت نفسه أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أحد. جاء التحذير خلال منتدى فالدايا السياسي وسط تصاعد التوتر بشأن الإقليم الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يفصله عن بقية الأراضي الروسية نطاق من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ويشكل قاعدة عسكرية متقدمة لموسكو في المنطقة. وانتقد بوتين ما وصفه بالمناورات العسكرية المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات اعتراض السفن الروسية معتبرا أن هذه التحركات تمثل تصعيدا. وكانت دول حلف شمال الأطلسي قد أجرت خلال الأشهر الأخيرة مناورات قرب كالينغراد فيما وجهت موسكو إلى الحلف وثيقة تدين فيها ما وصفته بأنه تصعيد غير مسبوق للنشاط العسكري على طول حدودها الغربية. من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرد عددا لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين ردا على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس وفق وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في إجراء متبادل يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وقازان بمغادرة الأراضي الروسية الاتحادية في غضون أسبوعين. واتهمت المجر الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي وهي عبارة تستخدم غالبا للإشارة إلى أعمال التجسس. وشكلت هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت. أعلنت السلطات أن غواتيمالا وتايوان اتفقتا على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التايواني لين تشيالونغ. وقد التقى وزير الخارجية الغواتيمالي كارلوس راميرو مارتينيز بلين في مدينة غواتيمالا تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 92 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الغواتيمالية أن الوزيرين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في مقر الوزارة التطورات السياسية الدولية، وأكدا مجددا التزامهما بالمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي. انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متن طاقم يضم رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي ورائد فضاء روسي متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية تركز على صحة الإنسان وأدائه أثناء التواجد في المدار. وانفصلت المرحلة السفلية المعززة للصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام عن بقية المركبة في غضون 3 دقائق من الإطلاق وعادت ذاتيا إلى الأرض للهبوط، بينما واصلت المرحلة العلوية صعود حاملة كبسولة كرو دراغون نحو المدار. وتعد هذه المهمة 13 التي ترسل فيها وكالة ناسا طاقما لمهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لشركة سبيس إكس، وذلك منذ أن بدأت الشركة في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو 2020. وكانت الشركة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عملية قياسية خلال شهر يوليو. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية الإريترية. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني في عيلة براد.

بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجانين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحوار ده حوار. مرحبا تريسا. يا حوار ده خمع ورقي. اسمعني بس. انت هم جاف عرفت انت ما يخطأ بالزبخ. زي عمهو. انت هيدا. انت هم نتيجة عادية حيماتو سلازا لازم. نسو يضي. انا دم ما بعوي خير ده علينا. مرحبا نسر اخر اخم بيه بس يتربو. بس يا سحك خلا. حج خيدا خرب لي.
1: بل. افتامي قلنا لدو.
0: كم زانا عيقر فزر الداخل. كم عالي قطو. طوالي طوالي ودع فرم نفسي هرج غير فرم دي
1: كدوك
2: انا ودع فرم دي عزلي خلبا انا دع هل هل هل هل
0: هل هل هل هل هل هل هل
2: هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل
0: هل هل هل هل هل
2: وا انت حليف
0: حليف فراغ
2: ايه لا ينساس ايه لا ينساس هاي كيساني
0: انت راح نزلت الرابع انت هاي قرات كيسا
2: انت عزي راح سمعي لنا ما غنى من عوصي انت من قد رخيبة طب حمقة قال انا فاتح لا لا بس من جبن سقيلة بتبيتها في ناس بشك بشك من هيدات كازاكي دي ازل الله حيث ردت
0: ايه يا قريب نحن على الجنة دس هاي بكال مش حقي
2: ايه ايه ايه لا كون بس من بفلان زحمة تاريخ تقدر كنا حسي إذا تاني حمد مسيت أنا ولا تعال حس مسك بورا كل ما هجري جبز عن قطع ودخل
0: أتودي هجري يا بلمبر نكيا بليه مش أكاد من هذيني بحركة إذا هجر زي أكو بلا ما يتحتي بلا محواتي تدخل
2: فلت هذاكوا هذاك لعنة
0: كم زل إن تزلوا كذا وانتوا هجريزي
2: لا عدل من بعدنا لأنهم كانوا قدرن ليت من سحبة طويلة
0: أكلتات رحمة الله وخلاني كل نجارات تخطر لنا بالبخان بالجبرة فان وانتوا هجريت في كل لعنة
2: زاكون بايك في محنا لا تعلين على الملس نتاي سميحة نتاي تماهيلو نتاي بيئة حرة تورديو تورديو عالي
0: بك سألعتنا تسعر هو حد اتقام خطورة تسماني عالي سي سي
2: انبقر بس عبور الامسحان من همسي اتقام خطورة تسماني عمي كان
0: هنا اتقلني هو كأنه بعلاتهم عدكم هورادو اعركنا وعلى الناس حددنا اتقل لي بس حنيو
2: ابي يمر الدوم ابي يمر الدوم جيم
0: نحنت لله وتهجر روكيت انداد الدرقة سلاما من فك موزوزم عرقم ليك كبيت مهان بتكبر الجرنية مالا
2: وينه ما أكتب بيس عندنا وما حد يدعك أكتب
0: ناطر فيها إذا قفتن كافتن لما مينهم زا خاغبوه بيغون ورقة نحسكا كندز بري كندز ربجي كندز تام كندا بالكام مزقال ينبر كان لان تختر فيها وين بماري لو ما أحس واحد بيس عندنا اسكحك إذا أمو كالس ما يدفو مالا أتاولي سألعتنا تسعروا تكمل السفيرون كأس دكرنا لنزل عن متاقب السفكار
2: الله انتوا تعفرهم حوي مقوم من حركوين دقار سوق القوم كارورون سلام كارور الله تتعيشنا قدي
0: ويدا هو كان لاقل إذا تبلوز اللخاخ مدسلني كأدمي وقين حالي مدخت بينا
2: تيموتو
0: قري كنتني سألعينا محمد الفيلم إليك كاينا نسألعنا تحت مريز أسفر مايو

0: حاجتين لقد اردت ان اردت
1: ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت
0: ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان
2: اردت
0: ان
2: اردت
0: ان اردت ان
1: جري لك نيت عينجل
2: كم يديروا
1: نيزنو فرج لا ما تفاو نتفتا سأل على عيد هو قدي بغي يصير راح إلى حاون بطو من كيس بجري جري
2: خم يجبر بي
0: تابع يلي قبل
2: ما تفاو عليك عينجل نحب رتا السماء وزر صح مغان عم دعدي حصلت خلق
0: عيبلتني عيبلتني عروق وزن تراحي
1: عدا إذا هم بشي يقول عز فرق وطر نسلم فلا تسونا شلت
0: هيا بحور نسلم بول عريكا نحن أولوكو بلسانت نيارا دمسنا أريقنا دمس
1: هدوكم يا قرني نقلت بطول ستوستو نقلن دمع بصنو ستوستو
0: أنا انت حاجة صاب سوء بنسا
1: أطول نسان أتسنة خمتو نسنة دون تحلفو ناتنة دون عقاب دمع إركان ما بس إركان نوصو سوء نان تقولي يحرك أن السخة مخبرة وشكرات كان أصدح أسرنا كانت
0: حجها كذا ديكم أطيهم
2: أنت
0: ودي، أنا كنت تتخان بك، أنت لا تتخان أما
1: تودي إني، حيث تسجل جزان علي إنك يبقى حمدنه فقروكو، نقول أعطاها يكون أنت لنا معدهم كنت تتوج يعني
0: سوك علمو، سوك عصر كيف جزان أخي الناس؟ أنا أنت الحاجة نسخة، أنت لديك نسخة بقى، كنت تتحل إذا كنت أعطي عنك هكذا مهيرا كيف أنت لديك أنت لديك أنت لديك أنت لديك
1: شدوا لي خلي الخبير وزغل المسجد اللي تعود نازل سنايبي سلا سوت النسر كيا سوت النسر دم ما تغير لك سلا سرنا سلا سرنا هاجر وحسنا نمر مزاني لمعك وفران
2: حتى كان بغيري
0: حد ملت مسرع لحد عينه عيطم كل دوان حصون توصلوا لهم وياه حد حي ملت قعدوا خليهم وصلوا لك تحسن هاي يا زا حجي لغيمان غير اللغة أعرفهم لحد كسا مستسعهم
2: أوكي
1: يا أبو نسبتي. أي. يعني أنت كاسم ماشين بتحاول بوديهم. عندي إسا. أرى عليك يوم. نازل زي. أتعلم كي على بدو كوسو حب بيكا يعني. أرى. أجمع مصح.

اسمعني جري، في حد تلكايت خويت نسبلكا انت يا خزار الدنيا لحرقنا زنار في تيحتك تعاوني سيدي بس راح من احتم دحروا فينا الدولولو ما حتنسي تقمن قدر.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة علينا وعليكم في كل مكان إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبي، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، إن شاء الله حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبر كنت خطا ثلاثه مدبه تلفزيون ايرتراب فليد ما خطا ثلاثه مدبه هيلو دبيوه انه كم توتر جمعه نقبره مدبكم مدب هيلو دبيوه بقتك اب تلفزيون ايرترا حزنا لكم قريبنا لنا كم وتر فلا ليدر فتات حزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان دا قبلنا بزنا مسكو تلفزيون نازل رايهم زلا اوتات تليفونات ابي لكم دو لكم اب مدبنا كتساتف بخبر ند عدمنا نايلوم معناته مخفتيت مدبنا لنا قريبنا يا زلنا درفي نايدم تاوي سولومون يوهانس باريا مناتب الدرفي احدكم معناته مخفتيت مدبنا نا سمعنا كنمل مسانا تنحو السادة المشاهدين خلونا نفتح حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة بأغنية للفنان المخضرم سولومون يوهانس باريا خلونا نسمعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشر حنرجع خلوكم معنا

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا سابقا كنا مع الفنان سولومون يوهنس، أغنية بعنوان منى ومنه. نجي لاتصالاتكم، نستقبل أول اتصالينا في حلقة اليوم. هلو هلو هلو، حارين بارز أخباركم تعزبتنا كامتي أغادي ما زبلكم مصدم تساوي سولومون يوهنس ينادن إحنا منى تبل درفنا يلوم معنتين يمجم مريا مخفتي تمدبنا لازم مرتنا يدرف يعني يرى مالتيو كابدو ما ناب تليفوناتكم إنهن ملاس حاسبنا تليفون متيات الناتن إحنا بس معلش كم تقدم مزبركو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي خمز الوقت وصلت تليفوناتنا عسى دخل تايسان أربعة حمسان أربعة كومون عسى دخل تايسان أربعة سبعة أربعة دويلكم كم مترو أم مدبنا اكتسات فبو خبر نقدم كم تيادي مزبركو زفلا لي درفتات بستفلا لي وانقوتات نهيت راز الدرف ودرفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا كتزنا قعود تسفان دا قبرنا دما تليفوناتكم كاب زي ما تسألنا أنا بزاقت إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو درفي بوغان قاساهو نايدم تساوي عبدالله عمر أرحبات بالدرفي نقارب نازل لنا بس قدميو تليفون مزيات النالة داوي التليفون هي بالنالة. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كبل
1: علي رحمي خمي
0: الحمد لله تبقى أني من كبل
1: زميلي عبدالله عبد
0: الرايت تفضل زينب حبيبتي غتلي
1: من جمرة هيدي ورايفو درو بسارشل
0: هالراي
1: كبو المحطي أثمان بعد الله
0: تمام
1: أجر من تركي من هلوين ما يلم حوين
0: هالراي

0: خمسة عشان خمسة.
1: تمام
0: طب صابر عدلة،
1: هراي.
0: تعلم عدلة،
1: تمام
0: نعم عدلة.
1: تمام
0: طب هون أزير فوت عبد الحزاق إلهام مصطفى،
1: هراي.
0: من المنير.
1: تمام
0: ومن تطوطي جزوتي مسارحتي.
1: تمام هراي.
0: وعليك مع أخاك.
1: شكرا زينب حبيبتي، شكرا يا أمي.
0: عزاز الوهاب ومسكر الأمسان أحواتي
1: هراي
0: هلا سؤالي.
1: شكرا حبيبتي، أنا أني لنا زينب. مرحبا.
0: طيب
1: كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو هلو هلا بعد خبركم تعذبتنا نبزأ طيلة تسعب در فئة إنا مثلني تلفون كساب زمت أنا سادة المشاهدين. خلونا نسمع أغنية، ناخد فاصل غنائي ونرجع. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة الساولي للفنان عبدالله عمر. خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع زي ما قلنا سابقا نحن معاكم، خلوكم معنا.

0: سعادة، سامعة انتي؟
1: طب الحمد لله، تفضل
0: نعم
1: حبيبتي
0: الحمد لله.
1: طوالي.
0: قد عملت ريمان وعلي ريمان رضوان ابراهيم
1: تمام
0: عس عبر ما نحواتي ابو شن وزان ركبو
1: تمام
0: عبدين سيد الله نصر الدين ابراهيم سعد جمعه
1: هراي
0: نسيت حويد ما زينب سلمان نود حكمي جامع
1: تمام
0: سلام كعب الله مسي الله
1: هراي سلام تحم وطعام سلام بلا
0: نودك حوي هيثم عدم ربله حسين محمد
1: تمام
0: تمون عاخين زمنا باخد ما دشقا قروني
1: استوديو سمع كله كلهم جمولي شكرا حبيبتي
0: صدرا بيت حسن بركت
1: هراي
0: عمر الجدريس ما عاد رايح دركاب صدرو
1: تمام
0: ونسعاد احمد
1: هراي
0: كمون ريدوان ابراهيم
1: تمام
0: نقلهم قرب بالسنة
1: هراي
0: مع السلامة
1: شكرا حبيبتي انا شكرا جمولي غني لنا كمان تليفون لا تنهلو هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: هلو مرحبا صح
1: مرحبا من قبل
2: هلو
1: سمع كل اخو من قبل هلو هلو معلش تليفون تلفزيون لا لاني كفتة تلفزيون روحه بلا ما سمعن الأخي هلاو معلش أب تلفزيون لا مثلاً بطاقة سمعني كألثن زهوركم تعزتنا هم تقديم مزبلكو نستفعل علي درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا مدبنا مدب هلو دبي وقت هلو بس كالأيسي تلفون متياتنا لها نقبل هلاو
3: مرحبا
1: هلو دبي ومرحبا
3: هلو منير يا غطفني
1: منير كم يوعي لك؟
3: سلام سلام
1: الحمد لله دمت هان ايش تحيت ان العوي لك اقتل
3: سلام سلام بولنا
1: حراي قتل منير تفضل
3: او نعم كبور بريزنتي شافه فورتي
1: تمام حراي
3: عايل سات مكلغل
1: تمام
3: كون قد اوتان عبلهم قرماي قرمايكا
1: حراي
3: مستبيسو سلاس
1: تمام
3: عبد الله ابراهيم
1: هراي
3: سبيتو مستروي
1: هراي
3: اوني انا ساقي
1: تمام
3: سبيتو ناسنت
1: هراي
3: ساميل بوكشو مستبيتو تمنيت
1: هراي
3: اون راوا تخلي مستبايا رزنا هوسا
1: هراي
3: مسرائيل حفلي جا
1: تمام
3: اون وطعمه
1: هراي
3: قومون نقولوا زير فران از بابلون متسنين
1: هراي منير شكرا منير
3: هاون
1: هاون هراي بارزه بركم تعزبتنا نزاتيات صعب زلا در في احب لكم در في نيدم تاو مرحبا كي دانا اريا ملسي لنا دحريت كنا قرايه بالدرف قريبنا لنا ما تحبيرنا نسمعه

0: خبر كنت عزبتنا أنا بتليفوناتكم كل من التليفون اللي تنا هلاو
1: هلاو
0: هلاو دبي ومرحبا من قبل
1: لتكرستوس عبد السبها الكامل دفرة
0: هراي كم يوعي الكل لتكرستوس
1: قادر مسدين
0: الحمد لله حبيبتي تفضل أطلي
1: إشي بلجمرتا المكلقة الحالسات إرترا
0: هراي
1: بالقصال نقالي حافنك حتى يرأي مش بعيدتان مش بكان
0: تمام
1: أرزبا قاش بركة قلزة والعلى قاش بركة بسوء عيب عيدتان مش مشارفتو
0: هراي

0: بالمقصال نحوي محار تابسة بسنترا بركب نسبقو
1: تمام
0: نبدأ تابسة نسبقا
1: الراي
0: ونوتو تابسة نسبقا
1: تمام
0: نسبقا تابسة نسبقا
1: الراي
0: الراي نبدأ أبو عبد الإنجليز بركب نرهو عقبال ديت
1: الراي
0: ونوام عقبال ديت برون تتركب نسبع البيتا
1: تمام
0: بالمقصال نو ودوما يدفوت ودوما يعدو رابش بركب هلك عدر الجهر بوريسيس نصدر عبيت مصدقو
1: الراي
0: بالمقصال نقال أمي شغالي تتركب قدقا
1: الراي
0: ودوما لا ونقل لهم قرى بكي أبارك عدركم من دفرة
1: الراي
0: بالمقصال وحواتي ودك حاوبي أبارك عدركم
1: تمام
0: لما لا هذي أتران
1: هالرأي أني أن لا تكورستوس بطعمي إذا مسكنك شكرا هالرأي زهبركم تعزبتنا كابز من مؤتزال حجون نبز أطيات سعب زالة درفي أخبلكم درفي بأنقو عرب كتكم يا مالتي نايدم تاوي تيوديت أبرهام كدمي يوجن تليفون مزيحتنا الله نقبله هلو هلو السادة المشاهدين يبدو أنه نخش فاصل غناء أغنية للفنانة يوديت أبرهام أغنية سودانية عربية اسمعنا مرة خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشر من الفضائية الإريترية اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم نحن حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداتكم إن شاء الله.

0: من الفنانة يوديتا برهام. السادة المشاهدين أغنية تسمعنا مرة. خلونا نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعالينا، أخبار؟
0: الحمد لله بخير. من قبل؟
1: ربما إن شاء الله. أنا خالد أبو عردة.
0: هراي، كم يوعيك خالد؟
1: ربما إن شاء الله. الحمد لله،
0: الحمد لله. تفضل.
1: ميت عنا
0: طوالي. الحمد لله تمام.
1: الصوت واحد بأي أسمع صالح حقين أترك.
0: تمام.
1: هلو،
0: سمعك. هلو خالد، قتل.
1: أسمع صالح حقين أترك. عبايه.
0: تمام. حراي.
1: هاري. إكرام محمد مرحبتين إيشاء والعلا.
0: تمام.
1: نجار سعيد عبدي ولادي كي.
0: حراي.
1: عبدالواسع كليفة سعودي أزرق كبكة فازوري.
0: تمام. حراي.
1: هواتي كعا مدينة عبدالواسع ريبان عبدالواسع.
0: حراي.
1: عبدين دعا أولون مذكو بمولون قزاوتنا دباليكو.
0: تمام. سلام
1: كوزان دلي.
0: هراي.
1: أبو أرد زرقة وحان دحان تال أنتال حز أجن أنتال حز.
0: هراي.
1: سلام كوزان دلي.
0: تمام.
1: كلهم أموتاتي.
0: هراي.
1: أم يدحانة أم يسافيا.
0: تمام.
1: كلهم جندا وسمارا كلهم بيت سبك. سلام كوزان دلي.
0: هراي خالد، إن شاء الله كلهم سمع مخهم تصفى قبري أني لنا. شكرا خالد، مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو.
2: هلو
0: دبي. هلو دبي ومرحبا.
3: هلو.
0: مرحبا، من قبل؟
3: هلو.
0: سامع كل اخو من قبل؟
3: هلو مرحبا.
0: هلو مدب دبي ودويل كل اخو من قبل؟
3: سعد.
0: نعم. هلو.
3: سامعنا.
0: تليفون متى تنتني حتى أريدات إن الله مسلني. إن شاء الله دقي محدود تسفان قبرنا بزقتي تسعب زلا درفها بلكم يظهركم تعزفتنا. تليفون متى تنتني لقى مسلني قبل. هلو. هلو. هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
4: مرحبا.
0: من قبل؟
4: أنا محمود دمير الكيني أروكم.
0: محمود كم يوعي لك؟
4: لا عند زعل.
0: معلش مسمر أبي وحراي. تفضل.
4: سعد.
0: ايوه تفضل. اتي خلها مدب دبايوه. محمود تفضل.
4: ملي مدك فعلا زركوبو
0: الراي.

0: قال حتي قلت انا تعثرت حالي ورحت شعاتي عقل جدبرت
1: تمام
0: علي صالح نصها استاذ عثمان
1: حراي
0: نزفت وحسيت عني
1: قريت
0: محمود مسلم ترابيتا
1: حراي
0: ابراهيم ودا مسدكو مستويتو محمد علي ودا مستويتو
1: حراي
0: نزينب وحلف وخاني خطوبة قبرت
1: تمام حراي
0: بعليتا محمد بن عبد الله
1: تمام
0: لآمنا صالح عمر من خديجة صالح عمر مصدقة
1: الراي
0: بعد بيتها
1: تمام
0: يقول أم صدرة بيتن نجا قال لي هذا حلفة النن مالك
1: الراي سمعك كلامي كال زكريا سيأني لنا محمود شكرا
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا حرام بارز هبركم تعزبتنا انا بزات لا تسعب در في دو هب لكم در في نيدم زاويت ايدين تخليت كده اللي كاتب در فينا قريب نازل لنا مالتيو نعا سمعنا هنملسينا فاصل غناء الساده المشاهدين مع الشابه ايدين تخليت خلونا نسمعها مع بعض.

0: سلام بس خبركم تعزفنا انا بتليفوناتكم كنت ملس تليفون مزيات لنا هلا هلا
1: هلا مرحبا
0: هلا دبي ومرحبا من قبل هلا
1: دبي ولا مش حاسك بارنتو
0: هراي كم يوعي الكاموسة
1: نقصه نقصه
0: نقصه نقصه خمي يوعي الكام على الشيء قريته
1: محمد دبي محمد تبغى كل
0: الحمد لله تفضل نقصه تفضل
1: اوكي مجمع مريم انا خبرت بعد ميتين من
0: هراي
1: أمروني
0: هراي
1: نقصه
0: تمام
1: وغني كلهم
0: هراي
1: أمروني مبر فريش
0: هراي تمام
1: أمروني معهم العوالات دبي
0: شكرا انك سيغني لنا
1: فقدني اتخونكم ناي جنطاوي ارتيش موسي افزانا بيكي صورة فري صورة تدر فدر في
0: اوه
1: معاتة بس بلناني
0: ان شاء الله طوالي ان شاء الله انك سيبتات متزلة ان شاء الله طوالي شكرا انك سي مرحبا يغني لنا هلاين برز خبركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وبقطك بتلفزيون ايرترا اتسالي يزلو نبزا اطيلات سعب درفي احب لكم حجون درفي بوانقوا بيداويت نايدم زاويان محمد تيتا مس امنا محمد علي اخت كوني مالتي بس التليفون متياتنا لها نقبلها هلو
2: هلو مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
2: مدينة عبد الحق كالتسلي
0: هراي كم يوعي لكم مدينة
2: تفضل
0: هن تفضل حبيبتي
2: قدام الناس تدري زين في أربعين
0: هالراي
2: عبد الرحمن مالذي عبد عبد السمن
0: تمام
2: قتلة دكتي أكرم في الإكرام
0: هالراي
2: مستويت أسمع
0: هالراي هلاو هالراي
2: إبراهيم عبد الحين مزدوكم مستبيدو أبقى ثلاث ركض
0: تمام
2: عبد السمد عبد الحين مزدوكم مستبيدو أب هولاند ركض
0: تمام
2: عبد الكافة عبد الحين أب هولاند ركض
0: هالراي
2: تازفتو حسيني مع عبد الحين أب ركض كم أخانا عهم مسمسرح
0: هالراي يغني لنا مدينة شكرا حبيبتي يغني لنا مرحبا كم تقاضي مزبر كوزا حبركم تعزبتنا نبزا تقتل درفئة درف بوانقوا بداويات نايدم تاويان محمد تيتا مس أمنا محمد علي بمخان زدرف ودرفئة نعسى ميان حجون كم لسينا مسانا تنحو

0: هلا وسعادتك عم نظهرك تنيت بهاد
1: هراي سنيت حبيبتي كافتات تلفزيون رح اقبل متى كان السما مع
0: اكيد يلا
1: هراي حبيبتي تفضل سنيت
0: هراي محماتك بدش دورة
1: هراي
0: لو عالبيتي دينا مباتا
1: تمام
0: من قلتي على حد ذات تركة السلام باتا
1: هراي
0: أمروي تركة فرهوة باتا
1: تمام
0: نودي لانيك
1: الراي
0: للسالم
1: الراي
0: يا ريد
1: الراي
0: لوهات
1: تمام
0: ما حمتي أو أستراليا بركز بيانا بحثا
1: تمام
0: مش بقى البيتي مش بقو
1: الراي
0: أوغاندا بركز حمتي
1: الراي
0: يا ناس بحثا إساء بحثا
1: تمام
0: نودي لعلتي أوغاندا بركز
1: الراي
0: روبيل الكوربيل
1: الراي
0: أصوات تركوب قال معلفين
1: تمام
0: أيام كرمين
1: الراي
0: يا أني اللي لعاكم تلاي يا أني اللي
1: يا أني لنا سنيت وتعمينا نمسجن يا أني لنا شكرا
0: يا أني اللي
1: مرحبا هاي زهركم تعزبتنا هم تقديم زبلكو تليفون تزي ما زياتنا نازات إلى تسعب درف دم زاوية هي لما لت قابي تبل درفينا قريب نازلنا مالتي حبيرنا نسمعيها

0: مس ድምፃዊት ኣስመረት ሉጂ ነቲ ንሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሕጂ እውን ናብ ቴሌፎንኩም ና ክንምለስ ማለት እዩ። ቴሌፎን መፅኣትና ኣላ። ሃሎ
1: ሎ
0: ሃሎ ደባይዋ መርሓባ። መርሓባ መን ክብል? ብስራት። ከመይ ውዒልካ ብስራት? ፅቡቅ ሕራይ። ካብታ ቴሌቭዥን ርሕቕ በልመታን ክንሰማማዕ ራይ ትፈضል ብስራት ቀፅል። ራይ ራይ ተማም ራይ تمام شكرا بسرات يقني لنا مرحبا هلا إذا حبركم تعزبتنا نبزا قطيرة تسعب دلا درفي حجون كبلكم درفي نايدم تأوهاني بالألم نعبات بالدرفي ناري منازل لنا مالاتيو حابيرنا هنسمعينا فاصل غناء استاذ المشاهدين خلونا نسمع أغنية للفنان هاني بالألم نرجع خلوكم معنا

0: ناب تليفوناتكم كل ملزة خبركم تعذبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلو هلو دلوقتي
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل
1: هرمون قبيرة تبعال
0: هراي كم يا وعيلك هرمون
1: جاير مسلم معنا وعيلكم
0: الحمد لله حبيبتي أنا. تفضل أطلي. هلو
1: هلو تمام اللغي
0: سمع كله خير مون قتلي
1: هراي سلام دغري
0: هراي طوال
1: نبي قبل هو تغذى
0: هراي
1: ندي ما زغش حاسي
0: تمام
1: نحواتي كلهم ما وش انه وقال بالصوبي
0: هراي
1: نقبر بعد بيتي بنعمل السن
0: هراي
1: حاسي ابشو ودن تركب يرتالي مدبر هو
0: تمام
1: أكام خلاص ركض جيل الجبرنيوس
0: هراي
1: نجربيته جيل الجبرنيوس
0: تمام
1: هراي نعرف خلاص
0: عادي هراي يأني لنا هيرمون شكرا حبيبتي أنا يأني لك مرحبا هراي زهوركم تعذبتنا نبزة أطيرة تسعب درف حجون درف بقون قناة قريبنا لنا مالتيو نايد متزاوي أدم فايد عمرك تكوني مالتيو بس تليفون متياتنا لها نقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: الحمد لله وعليكم
0: تبا الحمد لله كم يوعي الكامن قبل
2: عبد الله بحن كاوش مرة
0: هراي عبد الله كافتا تلفزيون رحل قبل ما كنت السماء مع
2: هراي الحمد
0: لله تبا الحمد لله تفضل
2: تبا درس خمر
0: هراي نايمن
2: نايمن معلشي
0: سلام قبل تفضل معلش تليفون متياتنا تاني حتى قريت الله زهوركم تعذبتنا دقي مهدول تسفانا قبر كم تقادي مجبلكونا بزاطيات تسعب درفينا درفينا يدمت او ادم فايد عامر كتكون يا مالتيو بوانقو اناره ما تيلا بلنا له حبيرنا اسمعيه

0: هلا يا مبارك، اخباركم؟ تعذبتنا. كاب دمصاوي ادم فايد عامرنا بتليفوناتكم ينهن من لس تليفون مزيات.
1: الو
0: هلا
1: الو سعد،
0: هلا دبي ومرحبا.
1: الو سعد، كم يبي لك؟
0: تبوا الحمد لله. من قبل؟
1: ابراهام تغلب بعد كم سنة.
0: هراي ابراهام تفضل.
1: نجيب مرسال نخبر برزيل يا صبركي.
0: هراي
1: بمرسال نخبرك على الجي بي تي بتريهم جلاي.
0: هراي
1: كاون ندي ولا يدي فانا تسفازجي.
0: تمام.
1: نبوي أبورسلان دركب تغلى تسام كيل.
0: هراي
1: كمون نحموي أبورسلان دركب جيلاي درزجي.
0: تمام.
1: كمون نوكوي أم كلغال إيطرا دركب برحانة تسفازجي.
0: هراي
1: كمون نوكوي أب دكشعي دركب ملعكة تسفازجي.
0: هراي
1: كمون نحاتني أبانترا تركب سمرة تسفازجي.
0: تمام.
1: كمون نعتني بعد كاليزان تركب الغاني تسفازجي.
0: هراي
1: وزدكا مارتيو.
0: هراي
1: أبو سمرة تركب ودك عتني ون ون.
0: تمام.
1: نحوي أبو شودن تركب هنا.
0: هراي
1: نمولهم غزاوتين يعرفوتين.
0: تمام. هراي
1: نمولهم مجبوطة ثاني.
0: هراي
1: نعم
0: شكرا. يأني لنا ابراهام، يأني اللي بتعمي ده مسكين. شكرا. حرام بارز هوركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبي وانا لو ما انت زدلنا ودرجنا مزم قطن انا هاي زلنا حنتني مود اتنا زربني در فلا كبها قرنا ات وتيلنا در في ناي كونكو عرب ناي سودان در في نحن سمع مالتي لو ما انت مزازم يتيلنا زربني در في احد كون مالتي نا كان سمع مو مدبنا هنزازم

زخبركم تخطلتم مدى بهلو دبايوان سلام كتتالكم أزينا نمسجن بزا هنسمع تصنحنا درفي مدبنا هنزازمينا مالاتيوم أمود أتام مدبنا نقبالات منيستر زينا كي مسجنكم كحلفة يدليني نزا مدب أواها هيدو زدالو لنا أديتر مدهاني زكارياس أزي خمسكونا فتو كومون عبزي أنا بخم بغطة نزا مدب كبت حواز وعلو أبالات استوديو بتعم خلنا مسجون من فتو إديتراتنا ملأك سلطان ود سلطان كمون عبد الفتاح آدم كمون أب جرافيكس يرجع لمرأية تكنيشانات داويت كيدانن ميكال زكارياسن تكنيشانات دمت دما سابا جنزبون إيلان تسفين أب ميك أب أميرة محمد إبراهيم أب ألباسات سالينا تحية كمون أواحد مدباتنا ألم يوهانس ود جنطو تكي مكونن زعدي كمون كستة برهانة بمهانم نزام دبقتنا بهم قبلوا وعيلهم أزياء كمسجنون فتون عهم نخطت مدبنا دما أزياء مسجن كم كساب أبز متزلوا ما دبات كساب نرحب دمها سلام وسنة يزلوا أنياتك خان لنا منه السادة المشاهدين إن شاء الله سيكون لدينا لقاء إن شاء الله على الفضائية الإريترية إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله إلى اللقاء.

0: سن ماسي يا مبعوه.
1: مرحبا بولك، كفو مسيكي كفو ليكي.
0: سن ليكو الحمد لله، انتم كفو ليكم.
1: الحمد لله كفو ليكي.
0: قروم ليكو يوم دقم حد ليكو بعوه دقم اسالوني.
1: دقم؟
0: ايوه
1: دقم كل يوم اتي ما لي اسالكوك ما مدقم.
0: ايوه
1: كذا متعزي.
0: ادي ميراس حد ليكو ميراس بيه؟
1: سني سني بكي ميراس حود يكون سني بزح ميراس بكي يما نعازي لميراس اقلر ايكي تحت عتي وقت تحفيزه
0: سناب بعبو.

حوديكم عسل بن ابو حامص ولذت بالتهي قانا بوجب ميتا وقمش نتكابت من الحيط كبو كنا تحاوس ولا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإثرية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. مراجعة تنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة في إقليم عنسبة. اختتام أسبوع الشباب في مديرية جندع. في الأنباء العالمية، بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين نيجيريين رداً على خطوة مماثلة من بودابست. وغواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان صحفي أصدرته أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي. ولإضفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدائي غير المبرر، لم تدخر الحكومة الإثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات، إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن إثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوف ومستمر بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفذ سيادين على البحر، وذلك بغرض غزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن إثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة، ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملا في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن، ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمر الأول من أكتوبر من عام 2026. عقد فرع وزارة الزراعة في إقليم عنسبة في 29 من سبتمبر في مدينة كرن اجتماعا لتقييم سير تنفيذ برنامج الزراعة المسقرة المربحة بمشاركة مديري المديريات ومسؤولي الجمعيات الوطنية وممثلين عن وزارة التعليم إلى جانب خبراء الزراعة وشركاء العمل. وأوضح المسؤول المؤقت لقسم الأراضي والزراعة في إقليم عنسبة سيد جبر مسك التولدي أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأنشطة المنفذة في إطار برنامج الزراعة المسقرة بما يسهم في تحقيق هدف وزارة الزراعة المتمثل في توفير الغذاء المغذي للجميع وتعزيز العمل خلال المرحلة المقبلة. وأفادت التقارير المقدمة من المديريات بأن الجهود جارية لضمان تنفيذ البرنامج بشكل كامل من خلال مزارع واحد أو مزارع واحد على الأقل في كل قرية، مشيرة إلى أن نحو 200 مزارع يطبقون البرنامج بصورة كاملة حتى الآن. كما يجري العمل على زيادة

عدد المزارعين الذين ينفذون البرنامج في جميع القرى خلال الفترة المقبلة، وأكد المشاركون أهمية التركيز على إنتاج الغذاء الأخضر وتقديم الحوافز للمزارعين الناجحين في تنفيذ البرنامج والعمل على إدخال تربية النحل وإنتاج الدواجن في جميع المديريات، إلى جانب تعزيز زراعة البطاطا الحلوة باعتبارها جزءا من الإنتاج الزراعي ومواصلة الشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم. في كلمته الختامية دعا المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيو جميع الجهات المعنية ولا سيما المختصين في المجال الزراعي إلى مضاعفة جهودهم بالتعاون الوثيق مع المزارعين، مؤكدا أن البرنامج يسهم في زيادة الدخل وتعزيز الإنتاجية الزراعية. كرم مكتب وزارة التعليم في مديرية عبد القيح في الأول من أكتوبر 48 طالبا وطالبة، بينهم 22 طالبة ممن حصلوا على 80 درجة فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن خلال العام الدراسي 2025/26، وذلك بمنحهم جائزة قحيتو. وأوضح مسؤول المدارس في إدارة مديرية عبد القيح الأستاذ بينة تسفاي أن جائزة قحيتو تمنح للطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، مشيرا إلى أن المكرمين ينتمون إلى مدارس المرحلة المتوسطة في قحيتو ومعمحازة وداقين وعنابور وإقيلة وحواتو. وهنأ الأستاذ بين الطلاب المتفوقين مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به الآباء والمعلمون في تحقيق نجاح الطلاب، ودعا المكرمين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على تفوقهم خلال دراستهم في المرحلة الثانوية. من جانبه أكد مدير مديرية عبد القيح السيد هبتاية تسفازجي أن تشجيع الطلاب يمثل أحد العوامل المهمة في دفع عملية التعليم والتعلم إلى الأمام، داعيا إلى تعزيز هذا النهج وتوسيع نطاقه مستقبلا بما يسهم في تحفيز الطلاب على تحقيق مزيد من التميز. تم في مدينة عيلة برعيد بإقليم عنسبة في الأول من أكتوبر إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني تحت شعار كبار السن مصدر للتراث والثقافة والقيم. وفي كلمة ألقاها المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفات يونجر ماي أكد أن مجتمعنا بما يتمتع به من تقاليد وقيم راسخة يولي كبار السن ما يستحقونه من المحبة والرعاية، مشددا على أن الحفاظ على هذه القيم وضمان حياة مستقرة وكريمة لكبار السن مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح العقيد تسفاتيون أن المناسبة تمثل منصة لتعزيز انتقال القيم من جيل إلى آخر وترسيخها، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير بيئة تقدر إسهامات كبار السن وتثمن ما قدموه للمجتمع. من جانبها أكدت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي النور أن كبار السن يمثلون مصدرا للأخلاق الرفيعة والقيم والإيمان والأخلاق، مشددة على ضرورة توفير الاحترام والرعاية اللائقين لهم. وشهدت المناسبة تقديم شهادات وتجارب من عدد من كبار السن حول ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه وتقاليده بما يعكس دورهم في حفظ ونقل الموروث إلى الأجيال القادمة. يتم إحياء اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، وقد أتم إحياؤه هذا العام على المستوى العالمي للمرة 35 وعلى المستوى الوطني للمرة 31. اختتم في إدارة الضحية لعايتين في 28 من سبتمبر أسبوع الشباب الذي نظمته مديرية الجندع تحت شعار تنظيمنا القائم على المجتمع أساس تنميتنا، بعد أن استمر لنحو شهر وشمل 5 إدارة الضواحي. وشارك في البرنامج أكثر من 370 شابا وشابة، بينهم 200 شابة من إدارة الضواحي حوت زيت وإنبت كلا ونفاسيت ولعيتن ومحبار، حيث تضمن منافسات رياضية وثقافية وتعليمية، وذلك إلى جانب أنشطة متنوعة هدفت إلى اكتشاف قدرات الشباب وميولهم وتوفير فرص لتبادل الخبرات وتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية. وأفادت المعلومات بأن الأنشطة التي نفذت على مستوى إدارة الضواحي حققت نتائج مشجعة وأسهمت في توزيع مشاركة الشباب في مختلف المجالات. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية جندع الشاب صلاح الدين علي أن برنامج الأسبوع شمل محاضرات مهنية ووطنية وتدريبات في القيادة والإدارة وزيارات إلى المواقع التاريخية، إلى جانب أنشطة إنتاجية داعيا إلى تعزيز دور مختلف الجهات المؤثرة في دعم أو المؤثرة في تنظيم الشباب وتطويره. من جانبهما أكد مسؤول السياسة والتنظيم الشبابي في مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف وأمين فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية جندع الأستاذ دجن قبرو أهمية العمل المشترك لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق نتائج ملموسة من الأنشطة الشبابية.
وفي ختام المناسبة جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات الفردية والجماعية. وزعت في الإقليم الأوسط مستلزمات مدرسية لأكثر من 2000 طالب من الأسر المحتاجة بما يوفر احتياجاتهم الدراسية للعام الدراسي. وأوضح فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عملية تحديد الطلاب المستفيدين جرت في 16 مديرية وفقا لمعايير تحديد الأسر المحتاجة، وأن عملية توزيع المستلزمات استندت إلى نتائج هذه العملية. وفي السياق ذاته أفادت المعلومات الصادرة عن مكتب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتقديم دعم مالي قدره 2000 نقفة لكل واحد من 164 طالبا تم تحديدهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية، والذين توجهوا إلى ساوى لأداء واجبهم الوطني ومواصلة تعليمهم للصف 12. وفي جانب آخر وزعت مديرية حقات وعيلة برعت في إقليم عنسبة مستلزمات مدرسية تكفي لعام دراسي كامل على 290 طالبا تم تحديدهم من قبل المديريات، بواقع 150 طالبا في حقات و 140 طالبا في عيلة برعت. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم لهم حتى إكمال تعليمهم. نظمت إدارة الضاحية 4 سمرة في الأول من أكتوبر مأدبة غداء وبرنامجا ترفيهيا لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في المنطقة تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم. وجرى تنظيم المناسبة بحضور المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئي تولد برهان، حيث أكدت مديرة المديرية السيدة ألقانش تكو في كلمتها أن أفراد قوات الدفاع يطلعون إلى جانب مسؤولية حماية الوطن بأعمال مهمة في المجالات التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضحت أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهودهم وتشجيعا لهم، مشيرة إلى أن ما يقدمونها من خدمات تنموية محل تقدير المجتمع والإدارة. من جانبه أعرب قائد الوحدة المشاركة في الأعمال التنموية بمديرية 4 سمرة عن تقديره للاستضافة التي نظمتها الإدارة والسكان، مؤكدا استعداد أفراد الوحدة الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الشعب والحكومة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكان استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها بلاده بما فيها النووية إذا تعرضت منطقة كيلينغراد لهجوم مباشر من قوات حلف شمال الأطلسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أحد. وجاء التحذير خلال منتدى فالداي السياسي وسط تصاعد التوتر بشأن الإقليم الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يفصله عن بقية الأراضي الروسية نطاق من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ويشكل قاعدة عسكرية متقدمة لموسكو في المنطقة. وانتقد بوتين ما وصفه بالمناورات العسكرية المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات اعطال السفن الروسية، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تصعيدا. وكانت دول حلف شمال الأطلسي قد أجرت خلال الأشهر الأخيرة مناورات قرب كاليننغراد، فيما وجهت موسكو إلى الحلف وثيقة تدين فيها ما وصفته بأنه تصعيد غير مسبوق للنشاط العسكري على طول حدودها الغربية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرد عددا لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين، ردا على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس وفق وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في إجراء متبادل يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وغازان مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين. واتهمت المجر الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي عبارة تستخدم غالبا للإشارة إلى أعمال التجسس. وشكلت هذه الخطوة إشارة واحدة إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت. أعلنت السلطات أن غواتيمالا وتايوان اتفقتا على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونغ.
وقد التقى وزير الخارجية الغواتمالي كارلوس راميو بيلين في مدينة غواتيمالا تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 92 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الغواتمالية أن الوزيرين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في مقر الوزارة التطورات السياسية الدولية، وأكدا مجددا التزامهما بالمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي. في النبأ الأخير، انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم يضم رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي ورائد فضاء روسي متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية تركز على صحة الإنسان وأدائه أثناء التواجد في المدار. وانفصلت المرحلة السفلية المعززة للصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام عن بقية المركبة في غضون 3 دقائق من الإطلاق، وعادت ذاتيا إلى الأرض للهبوط، بينما واصلت المرحلة العلوية الصعود حاملة كبسولة كرو دراغون نحو المدار. وتعد هذه المهمة 13 التي ترسل فيها وكالة ناسا طاقما لمهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لشركة سبيس إكس، وذلك منذ أن بدأت الشركة في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو من عام 2020. وكانت الشركة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عملية قياسية خلال شهر يوليو. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل نهاية النشرة. بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. مراجعة تنفيذ برنامج الزراعة المصقرة المربحة في إقليم عنسبة. اختتام أسبوع الشباب في مديرية جندع. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجرين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. وغواتيمالا وتايوان تسعيان إلى تعميق التعاون. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذا حتى زربا التيتشر حركت بلي هي لا تطبق النيره
1: ايه
0: انتي ورادر تسوز هنا لا تسالني
1: ما يتقاقي ميرا انا اتسالكني انت ايش لازم تقبركني اهم ما تسالك لك اقلاس مو رادر تينا قل مو رادر تسوز هنا اخو مهم كوني بلا انا بوغني ابي علي اخذ هنا تسال هنا ما حسب لي
0: تعالي تكبر لي نسي لنا نيرو زغن خبنغسون تلزقلا قلكنا زيد مسكنك
1: تقمي بلون

0: حسب الله.
1: ولا عندي هكذا
0: أمارة شديد قلت رايحيتو لاني
1: تيها أمارة شديد
0: دي معادي ودي أنت تعمل فارغة نصغة نمرك ودس مراها أمارة شديد دا فقري حب قلها بها لا يسمعك
1: أفكس كحزل
0: إيه ويها وي عريضة أجوها بها أجوها أجوها كل صابو يحالفو
1: مرح
0: أبين خط رأي كونان إيه حفر كارها
1: تيز حفر وزكا ورقع ما حفر
0: فو طالب بغا ميجو ما يتركبنا إيلا
1: لا لا لا عيد أغمالي
0: تيكا غيركا بزعبا سلينا يا خزار بزلو
1: تيما قبري ولا عندك قبري كادكو تلقا قم تمالا لسيا أغبي تقاتني زخون عين تتقربني كالد
0: أجوها بالحام صاد رأي تسفيت أورت
1: وا صبري انتي تسفى مسر اخوي انتي تسفى مسر اخوك يا مو تسفى يتغلق تبلين انتي لو مو تسفى دق برك ولا حنتي بقى توقع دي بلو ولا حنتي
0: انتي هنوك حويكم من دي مو نسخة تدلي دلي كانيو زي تدلي دليكا تقعوز هم دا بليكو زغطل
1: كساب معاس يمو تقعوز هم زي لقطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لاز رغبة سالينا هاند حراي دليتن مرجع تخبر الله طريزو لكا محزنتكم عاقبكم مخادي زحيش مش
1: هل انا وقت ايه
0: جميل يا ها انت واحد جه
1: مر
0: معنى

0: ماشي كده.
1: ده حنيه
0: راس نغمي حضرتك.
1: ده حنيه لو محاش
0: مساي جزاء تتخذكم محاشا انتم موسيقى
1: تنترايب التبقى الله
0: بين اخي
1: هو
0: حميم كذا العزات كذا يبلك النار اخص صبغ على اللغة مني قديم كده يتنقرني
1: انت رحني
0: انت ايما انا ملكن مزيكا حميم كنا نار اخص امو زين دي انت مال هانيت لما عاد سلسة بزي وصلي
1: معز معز
0: نقوص عشر دشاي قطر ساعة كلتا مشيت قاسعة عصرت
1: أمي اللي تتحوي تحوي أخا
0: تحوي هو وزي تايد حمام قال لكي حمامك جنزب زي نسخة من مسال ترى يكون
1: روبي لودي كرحاندي
0: نحاني هو أذناتك كينا هنا قركوا
1: ماتي
0: هو محمام كسا هنا قركوا قالوا يا أخلو لحركة قرب ترقاقي اندي زمان
1: إيه انت الأغلى تحن ديما تخيب لك عليها
0: حالي لنا أنا غان نابق أو كومبر كقوم روزي يقبو مع أسكوين انت موزيت
1: مبركة مما تلك الحاسب
0: هو أب حلوني إزمو الكوس لحركة حانت مع التقليح الكازي يتفلسك أبقى زيت أقام كما سيخر الدعال كازولو تخلو سبيبي
1: ده حاني تنقر
0: جزاهم كما سيام يرم
1: أهوا كنت ما أدم سواتي يلو تعلم سواتي من المهيدة مومتي
0: وما أقبو قدخ قرب اوه انا قدم بحي لمبر بحي لمبر ماني اتخذ حابو خدل لتخون كسي ما قوه الثاني ما يقدر لك ريك وغلق اوه قال لك بحي

0: ሰሊና ሰሊና።
1: አቤት።
0: ነስከ
1: ايه مايك لحدها
0: اخي لو ذهب كنز حساب
1: هو نسو ايدا
0: ما قولي له ما يقرب كمان كيكون بزح قدله
1: وا كميلو
0: كميل لا اصغر ملس لي
1: وا ما رحم بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيدين دي زغل انا بطق اب كاس اقرب له
1: اي قربني وكاس هذا امو بعلي دي زحزو ناو قطو كمان زي متص
0: امو نسو قديل كي اغنبل እዚ ኻሳብ ድሕሪ ኻልእ ሰብ ዝሕዞ ንድሕሪ ኣዘየ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ጎዲሉ ንስኽ ጥራሕ ክትምልስለ
1: ኣታ ማይክ
2: ረኺበኪ
1: እንታይ
0: ሰሊ ሕሳብ ልክዕ እዩ ዘሎ ኣይጎደለ ኣይተወሰኸ እንታይ ዳ ዝቆልዓ ምሰለ ዓልኩል ክዳት ስምልዳ
1: ባዕለይ ናብ ግዜ ሰራቕሎ የእትየ ኢለ እንደ ሰንቢለ ፀንሐ
0: እንታይ ኣለክ ድ ምስ
1: እንታይ ክህልዎ እንዳ ሃንደበት ንዝሓተትካ እኒአኩ ላ ፖሊስ ክኸይድ ኢልካ ነርካ ምሽ ሓገ
2: ወ
1: እሞ እንታይ ኢሎም ሃዳ
2: ክሳብ ሕጂ ዝረኽብዎ ነገር የለን
1: ድሓን ዳሓር ከዓ ምስ ሜካል ክሓድረ ኣይትሻቆሉ እዮም ገዛ ይመፀኒ
0: እሂ
1: ክሕግዛ ተስፋ ከኣ ትኾና
2: ፅቡቅ ሓረ ፅቡቅ

0: ترى دينا أنا نسخك قادم بشرح لكم ألا بيوت بحسب كنا برينا مرأينا بس إلا ما يدل لنا هكي ونكون أدي
1: أنت كنا يخاف لنا
0: أنزي أنزي كم يسيلك كفا فلو أنا بزبولكو يزخي لا يدون أنزي أخن دي زخفل لا دي أتخفل تيلي أشي بتناتي وانا أعطيت صراحة أفتتشانو نمستطعنا يربحي حد ميدان فرع عند الميدان دار الرأي له هنا في واتي
1: أو
0: بس هون
1: كم ساعة تقولون
0: وخذ كم درجة سرح خي عين السب ماشي بعد أنا هسرح خلنا تسرح قالوا تعلو قال ألو ككبتي درجة
2: إذا قدر يبي لا تسلط على نايدان دار قاودي ናይ ሰሊና እውን ኣብ ኩሉ ከም ተኣቱ ጌርካ ብምጭናቅ ከም ትጠፍእ ወይ ነብሳ ከም ተጥፍእ ምግባር እዩ ወዲ ባኮ ከዓ ጉዳይ ካብ ፅቡቅ ገይረ ክተሓዘ እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ንስኻን ሃብትኻን ስድራኻን ጥራይ ይኸውን እየ ኢትኩም እዩ

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت لبرحمته سرايق الأموته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: الله اكبر. يا جماعه الكير اللي الناس تاعها كان كبتين يوم تاعها بايا كان حلف بايا مفرمن يوم لا تصباب كبوجه لو صح صباب حنين كبطن وصل امريا خسرنا بو فقالت
1: السلام عليكم شيخ السوق. لا سام مقا كمر سلام عليكم يا جماعه الخير اللي جنا بس كذا قتلت ابدا ما حالت يا جماعه قتلكوا يا اخي يا مريني يكون المدير
0: قالنا سلام لي بيلا الحيف نوز سلام لي بيلا سلامت بلصوت وتشاكو لكم نكون ترفعنا

0: عم آدم إلا كانت لقى بوتكم ومطعمكم من إلا جاء كان لجبنا وديكم ديبو مرة واحد بس ما شاء الله تعورا وقدام فتيو
1: وبدي القدم هاكو علو
0: قدم ما سنعرو ما شاء الله لكن ما شاء الله جبنا كمال أمرهم ليكم مجتمعنا فتيت وإما تجيك سبتها لكن ما شاء الله زباين حدايس وسكر
1: سنة اللي كمالة تقول لجبنا فتيت أول لكن بس عاد شغله قد كان بلا
0: يتيبر يتيبر عم آدم جبنا عاد شغله يتقبي اللي هو ما شاء الله فريه فريه ما جبنا فتحها لا زباين حدايس رأيه وشبابات هي من كلها كان مرة فتوى وانت ما يقولوش لا تكمل هذا اللي كان معادم بدل الحمد
1: سمعنا يا ريشاي إلا جبنات بالله تا ولفتا من عبره
0: يا أبي آدم إلا كنت بدمك جبنات كيفتا ومن كل هي ولفا اتأماتنا وأبونا لك
1: سن ليك أماتك وأبوك هي ولفهم ولفوا فضي على أو الصبح الشغل اللي يتفرروا أو عد حد ولا عرفهم أو ما هي مثلا كل وراءاتهمكم أقدوا ستوا وهم حبر قبوا قلهم كان لتهاجوك تعالوا هذول اللي بلاك دي لكم الأدام كل بلاك بيلا سلاس دول يعمل ستيا بلاك هاي لكم وراك كما ولفوا لا حد منا ولا بزه ولا جبنا تسوق هي بس نعيا بنات الحكيم بلك
0: جبنا السوق كوتا بيادة
1: جبنا السوق جبنا السوق لها ولف ندق عدت منه أنا برقى بس اللي أنا برقى بس هذه هي أبو تكل ولها حتى ربيت رمى كل التي جبنا ده تفطر الديا كلام حبارة نوسو والتكا وزولا خلاص
0: يا عم آدم كنت رقب لك سبحانه جبنا تكون برد قبي
1: يا أخي أمت حتى الليت وفنتي من الشباب تقول لهم هليكا أصبح شقوقو من دكو كمن أصبح إلا جبنتيت لأبلا كليك أبلا حد رو بس ما حبر كامل دو جبنتيت نيشو تطالبو منك كقمش لكراسو لحجزو كمان أبرا من أصبح أسك مسئ إلا بونو من الدرر ورات يكون وعلم وحنا حقلانا كافلونا اجني يتهاجدوا بو وقلينا تقبل دبو قدمنا ها و الا جبنته ام باثت ناقصوا ناقصوا ناقصوا ريكال مدرا ربته مسديا هذا الحاله
0: كانوا سامع مال شيء ده مساله على فتره شيء ده ما تهجكته ترى تعقله شباب ستوبت لسحقوا ولدوله شاب ستوه ما شاء الله داقمه دي بو عقله شيء ده عم هذا مهينه يكون
2: يا ري يا ري رب التبليكات
0: مرحبا
2: رب التبليكات سنت به شهد الجلال محبرت يا اخي سنت ابهام يوم
0: مرحبا ما ليس انا اتحمسك
2: اتحمسك
0: يوم شهد اللي تعقب لي
2: شهد اللي تعقب يوم شهد اللي كيف تتعقب يا ادم ميز انت مو قول شويه شاوكون
0: دحين ولا عقب لك شهد اللي قالت لي تصنع حكا زي دي انت نو استرحك ازعقب وادي
2: انا اتعقبكم
0: اول مبل سلام تحابرك قدام سلف للسالم وحقها لتهاجي سلام يا بديت يا اخي مقبل الا لا تسنى الامانوت سلام الباب سبت افرح سلام بتبع عزك
2: الا تسنى ليكم قلت له لا تعنا بس انا في الشات عقب لكن امت حتى هنيت يا جماعه الكير لسلام قال تعت اسك سلام يتوجب نور
0: لا لا قدام والاكل وسنك بس سلام يتحلف من كل راسه
2: لا لا لا لا السنة هلو هلو هلو بس انتم بتصلحون منكم امر راس هنيت انا نوص يومتي قلت له سلام انت ما يتعب
0: الا سلام سلام
2: الا سلام
0: عيون قبرك بيك هذه قدام سلام يقتلني سلام قول كله تبس مين ذا ركبتك هاي
2: ركبتني اللي داقم قول لكم قوكم قبول اللي جبناتكم ركاك وطامة هليت وبردت اللي جبنات جبورة لا كير والي اللي جبنات بس تنو دي أنا من حديثة جديدة
0: عاري شاي لا ما أنا أقول له ليت ها هذا هي أمانة حساس سبتتك أزو أنتم تهاجوكو وانا اقلع عليكم
2: طب يا ادم من ركب لك لا لا لا هجيك قلك من قبيه وين تتقسي
0: لا لا انا عريكم انتم جبنتكم جبركم
2: خلاص بس اكيد عرينا لا لا جبنتكم سياك اسنيه

0: السلام عليكم عندكم
1: مرحبا مرحبا عليكم السلام كلكم
0: كلكم
1: سلمكم
0: عافيتكم
1: السلام
0: انا فيكم قدوت ان شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله سنيت كرينا ولي انا فيكم وكيل لكم من انت
0: سبحان الله عمكم هيل ابركم مثلني اسك ادي فروقاميه لكم
1: انا لا قاعد ابر زمنه ابر حتى ويبيلنا البابنا قصد يا ابوك ها لكن بس انا ليك بس من لهم دلاله مسلك لي
0: سمعتيه
1: سمعت كذا بس كتاي بنات تاي ابوك
0: ابدا انا كمان انقلها بكمتا
1: هذا ما يسمع هبنات
0: يا ري بس هي بكمتا يوم نوسكم اموره
1: لا لا محمد رسول الله حدراي انت
0: ابدا يا ري الامتحان اللي يوم رايكم تونو واسكم في جوره
1: انت بس دينا انت امركوكا دينا انت دينا دينا

0: وترك
1: الدنيا وديك قبل كنت تبرد
0: قوسن ودينا ما ادري ولا سنيت يا جماعه الكير ولا السلام انا من قبي امت حتى الليل ما حطيت شارع تتكبتك سلام تبلك ما حتى انت فارح انت تتكبتوا متنونك على حلفك وصار امت الليل تينكم سر اللي اليوم ركبتيني ان الجريدل ايديه كرتك الا ايديك منت ايشو هذا افجر نزمز وديك هتل اسال وانت اسال ما تحلف يا جماعه الكير وحر اما 30 20 سنه لو وديت منك يكون الا ما لو مسنا ليه مسنا عبيت اقل لا نفكر يعني انا حري قدام حتى يكونيني تفيق هذا قدام لفناتي
1: بس اللي من الحريق هيك الدبي حرقه بس الاول عمتك حتى اورات الحلقه قبلي حرسك احنا هذا عبي احنا من راس انتم لان ايش مترقبكم اليوم بيز الباكون قاعد ما دول من زولا ها اللي بس ما تحسرت هيك انت بس انت في اليوم
0: لا طبعا اللي ما تحسرته كهتو انا فلان وفلان انا ولا سلام لبسوكه اندغان احنا بالله كنا زنز ودين باقي الامر انا ما تطب الا ديت ما تص من كان لسيكوها تحميه تجبنت ما صليكونوس
1: انا مسمس انت بس

0: هاجم هاجم هاجم.
1: مرحبا مرحبا عم كمال، اهلا وسهلا. كم عليكم؟
2: كم عليك؟
1: مرحبا.
2: شن عليكم؟
1: كيف لا؟
2: انا ليركم كنا نصحى زي كعك وضع ابوك
1: يوم لا تبس يعني رئيس مديرنا يلا شغلكم انت دونيت قبل حزل عليكم
2: رئيس دار شغل يا زمنا انت رئيس ود رئيس انت مامي مدك هذا رئيس يتقبي لكل الناس درسك ها لكل الناس درسك ما قارع عليك ما مو حدا هنا هذا ما يجي بالك حاجه اذا كلامتني ما يجي بالك حاجه ليه ابوك قال لك حاجه
1: هذا رضي بديت يا عم كبيل إلا الأوكتي كوني هذا دحن أنا ودحوكم حدار ثبت أنا أتلككم بس مشكلته لو
2: بارك الله فيك رب البركة كيبا أنا هي إلا الأوكا بتاع كايا من قبي خير كو بركة كبسة تلي يبيها
1: يا عم كبيل تقعشوناني حارتين وديرنا إيش اندلينا أما هناك اندل بلانات العابي أنا أزا أنا كيريا بس مسليها لا للأوكم بس لا أسلوني
2: مو بلو ما تلكا أبويا كميل ضرور الحزيكه ثبت هلا تبيت شمس اني بيليكا هبلي
1: بس كعم كمال الحزيات اللي جاي اسمها وهون انتم بيتون دقيسكم ناسكم يتجوزوا
2: يا ولد انا بيركوك اسمع انا واحد عارف بدير مقاميد هنا دول صوت بيت شمس اني ودول انا اللي بيتو ماتسو بس انت بلو
1: كميت للوك قال ما حزيك الله يبل
2: انت مستير كل رؤوس يا سلكاتون بس كم سلبل
1: بس ناش فديت ابك بتا
2: ناش فت
1: كلم اللي هوت واللي ندي يقبي الا امور عسكريات
2: عسكري مع الكمان انتبه شبت مان ولب قدم قيس قلب مان قلب مان قلب مان قلب مان قلب براوة براوة براوة ساوة سنة علمتك بس الوكا بتحيب الوكا الوكا بتحي يا جماعة الخير أنا يا مان عسكر يكون سبحانه
3: مرحبا مرحبا مرحبا بك بكيتا سندلت مرحبا مرحبا سندلت ريحي مفرد هابي انت قاينت فليكي
4: فليكي
3: الحمد لله سنيت كريكنا انت رأيك كاينت انتي سلام ديت بيني قلت حلفيني تعزعلك مش
4: معلش خلطتي تهلي
3: هيا كفا خلط بخيطة ولا سعيد انت مامي
4: ما اللي علالك عيد ليك انا بخيطة ولا سعيدي انا
3: كمان انتي
4: بارت ولا تريش عيل بلوني
3: صار حتي تسبقي تتراجع قدي بيه ليك كمان امرت فليت اهليك بخيطة
4: انت سيطين انت مفاتنا طورك ايمية
3: هيا ما ليه حمل تتري ليك مبقى ما انت بيلان ليكي
4: سجيت بخيطاك حزي انا زي ما بارت انا
3: كوي رقبك كخلت لك بحالك كل ريشة من أهبتك يا بقى
4: سمعت أبويا تفعت نتقاك نقب شاركك رعي
3: أبولك أماناته يا دي أكوية ما لي ولا سب سامحيني بس أباك تبف تبرك بكيتات مسلك أبوا ديك وكيت عفل مني يا بي يا بي يا بو الدم إن قب الحمد لله سنة الدم يرئن بس
1: يبقى سنت أبهام
5: مرحبا مرحبا مرحبا هاشم ولي سنت أبه
1: مرحبا سكاي فقر لكم
5: وانت هي من أي أنت
1: أنا من سوق أنا أبويا كمال يوم وانت تلحظ زي كمال
5: ياه ضروري يكون يعني وانت تو
1: كل حطيت بس يبقى بس أبويا كمال أبوك يديب ومرة حجوز لك بيه اللي متأني بيلا ويوم عسكرية تفاق عدا مسلني أبويا كمال بس دي حالتي إعلاني أنا ذات تعليم بتمام ده الهبين ما تكون لي
5: كمان بتبليك
1: بتبليني
5: جل جل هلكم ولا تحنتوا تحني بقى تحن أنا سوق جاي صليك وقرا ضروري بيه قولون ده اكديكو بليجي صوت
1: لا لا يبقى ناس مرة شافه قال سلف التقيشة بس
5: يا تحت عن حنا ليك يا وميتوا لموضوعي عن السليكات
1: أبدا بس بستيرت بيليني لكن شرح أسألك لأنه من دي يكون موضوعنا هداي وحيث أي مصر أو هيني بيج إيشوت بس
5: بيج إيشوت
1: بيج إيشوت
5: خلاص دهن تحن الركبات يبا
1: خلاص
5: الركبات
1: خلاص أتعلم بيا كمال بس
5: بيج إيشوت يلا جلالك يا مولاي

0: قال سلمى ليت أميرة ولد بسبب ما تدرباشكي رح أحزي كديبة
1: رح أعمل لبلوكية حتى من ترقية أول رقية كله ولد تك تبرك أبوها بكيتات مصر ربسة رأي كدي يكون ولد بكيتات دي يكون كمال قلوك يتكوتا حنجر ووديتني وانا سعيد قلو سعيد من ترقية لا إله إلا
0: أنت مزا كان وسامة سلبتك تمام هتا ذات وقتها بدك قلت أمر سلمى ولدي إلا قدام سبحان الله لا الباب الشاغل الله قال لي ترسعك وقال لي بكبد اكيد لا سلام كان رياك كقيس
1: ما سلام ما بالكم الا انت دي
0: الا سلمى وليك لا يكد حيس انت مسليك حميت قلبكي قال لي هم لو مسلم حمومي حق عليك ولا حق عاريك اكر ظبطه قال سلام دي لبلوك الحلف
1: قال لي هم لو هيني ولا عسر مر لسالمهم لسلامك اعتبار لبولي الهيوبه قيدوك الحلف وسالم كيف من قبهه معليش امر كيه ليكو من انت ترسع كوكا لبلوك بلك الهم يمت بيلو
0: اللي عذرت سلمى ولكي نسيان ما هلا قليهم وقليهم عدم قيمة اياستو وخصوصا قلهم اجنيتنا لنا عايش انت سلام حق يبيلكا هم انت لروكا الحلفوكا فوكا بس
1: نقلهم لا تحلتو كبرت كبر
0: سلمى اللي كبر يكون قلت امري يا امر ما هلا قيمة السلام لا يلا امرها له وقليه هو يه اكرو خباستو هذا الشيء كسوق قل ابوك كمان لو ديا سنيتا
1: مو ده يشيك السوق
0: ابوك كمال وشيك السوق بقسامكم علوت امر مام
1: قطع عارو مام حلفو
0: عبت عارو حضاره عاريو لكن تقبيكم ركبيو ابوك كمال سلام بيليو وتندك ايده يا حلفه وابوك كمال بحروقت تقدر تفعديو هذا اللي سنيته
1: لطيف اني شيك السوق يمرك بطو سلام مكرم ونحو سلام دبيليو في حلفه
0: متكرم انه سلامنا يا ربي تمدول ناينا قبت الله سلمى ولك بس هجيك ليت اجب انا ازي جبنتنا ندالي وند نتهاجك جبنتنا انسد
1: ايكو حلفي اللي شاهك اي حلا قروب ريح ستيشن دليكي وفاتت انت انا زي ما دي وروت انت ترين ديبل اللي شاهي انت ستيكو بس دي
0: سلمى عباي تستاهلك انت ايش عباي انت من الا جوكت مليت سافرت اكان جوكت دافت جليك
1: يا لطيف اكان جوكت دافت
0: اكان جوكت حبيبي
2: انا اقول لك كله غلط لو ديكو كفو ساريو
3: الا لو ديك جريمت ابي كمل سبت راسك مشاعرك قلت لها على تكان اللي ذات من اخلاق برات اذا انت وقت وكان عند حريكه دي وديودك وسمحت لبن بس
2: فعلا انا غلطكو وبشعوره تليكو تليان لا مسله بامان حكين كم مصاكو اقرب وجهه اللي نفر اللي أمبل بوليس وشكاي يا ريت لبو بعد حبتي الليت
3: بس أزيما أسكل في مكات كابل حري نقل سلاكة دي بقانون وكل حق الشرف قل أطلبكات عرب أوني هناك ما ديما الأمبلة احترام وجبه
2: أكيد أكيد هتو هتو هتو خلاص أنا بس قل يربوتو لكن ملا بس أبو يحضر قل يسوم بس مر ما كجالكو والله كجالكو
3: والله من أباني تكجلني سجاعات قابها إذا أنا معلش أنا شافق ليكم الله إلى بيرق لي قستو والحساب دفعته
2: مرحبا
3: يلا قيسكم على السلامة.

0: أبي أحضر كفو لكم شغل كفو هالأشكالات مو مثل الحنا
1: ما شاء الله وتبارك الله سنه لينا يبشيك سوق سنه لينا حنا لكن يعني كم والدين من بس من حالتكم نشاقل هالينا يبنشاقل
0: حالتنا متشاقل بدي بقى متشاقل على حنكم
1: سمعني شيك سوق سمعني أبوك كمال يعني سلام لبلاك وانت انتكيتك وتحلف ليك قلمي
0: وأبيك كمال لو وديه دون وصحوته دولك كسبب لحظه وشكوى مشاكيات التكربات قاعد بقلنا هلا ولا بأسنا هي مترسعكم ولا
1: سبحان الله قادر سبحان الله قادر لا بأس لي يعني أتعاريكوكم وأتعافيكوكم من نمامي أكره ربي يفتيو وقدام

0: يقبه ليك يا شيخ اسو
1: انا اكرر لبي مسلم لكن من شر اليريم وقلي يقربوا وقلي يسالموا بس مسنه في الشغله دتك بس قلي يريم ما فتي
0: اكوي وديك يبا اكوي وديك قدام لتبس ولا تعاري وحره هي مسل نبر واحد الحشم سمعنا ليك ها الا هي طبيعتنا يود بين ادم طيبا اكر وعدته من كل تاكي اقلب على من مجتمع فنتيو وانسانيه وحوتنا تبدا سمعنا ليك انت وابوك كمل هي من حد يسالطو بديره تعافيكم وعفو هي قبي حتى تطيبوك ما حصلك هلا
1: انا اكر على بين مسلم بس بان في قلق ومن وجفر يقل اصبات حزين
0: جفرك صبطات اكو يكون طيبوك لكن سلام يتكلو سلام نايا يكون ونايكا ونايو سلام ناي كله تسمعنا ليك سلام هي واجب انساني وديني تا ازمن الا وحر سمعنا ليك شيكوسو امبل سلام كل الرؤوس يتحلفوا حري انت انسان فاهم ها وديب سوق لتنبر وواعي انت سمعنا ليك انت انسان فاهم وعاقل انت رحك بكيتي تمزن يا اخي
1: لا لا انا مسلو اتل واكري كونين لصعب تشلهل بس لكن انا لا مش الالو هذا مره بس انا تبصحين وحرقك
0: بارك الله فيك يا بارك الله فيك حرك ميل راس ابوك ها ومتهاج كايكا ومشاقيت كاتو وراسي ان انتم كيمو تبلوا صناقو سمعنا ليك منين اقول لكم قرب سمعنا ليك مامي ها
1: نعم نعم بس مشكله تلفون عوجت بس مشكله
0: خلاص ابويا خلاص كم سولو دو
1: تيتو
0: تبصو
1: مرحبا
0: ها لبعابو
2: الحصان اكو دا منه ليكم وحق ناس التعسى أفيت أزمه منه؟
3: كل رأسي أزمه يا أزمه منه أمستل أنا دول ها شو رعلكو هتو لباسنا كيرا وندت عاشبا أتبهديني وتعيريني كهربا ودينار سنتو ديناي أنا بيليني كأخرتيني اللي وداي سنتو وداي سنتو بيلي لكن تزلي
2: أبستل أفق الربيت أزمه منه برحاك قلت أمر أنتم اللي الشك ومشاكيات إيه أما الوديكم وبس
3: هس بل هس اسبل يا ولدي خسيكين تحجفك وتعذرك بيلين ونسالف غرقلي وسلاديك قوي اللي تركباني يبيلنك هرب مني من لوك يا من اللي بيلن عليك
2: كقدم دحن تحيسيه من بعلاته سمعوني لكم جرجرت واثر بوليس ومحاكم سعي سنقا من قبي نوسكم تحمولا بس انا بري لكم
3: نو شي ما نوشك تحملها انك ما تحمل لك انا اللي جيستو ما نحمك انا ريكي بوليس اسجنه سجنه اجيب لك ليكم أزم ستل بس يا ريام زي أنا بسكو يا ريام زي إيش فقي
2: كدحن أسر بوليس أنا قام قبل دلت تفاهموا دي حيسيهم بعلاته.

0: السلام عليكم عاد كميل.
1: مرحبا مرحبا مرحبا يبا. مرحبا كميل. مرحبا ابو يبا.
0: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا يبا. مرحبا
0: ادمبر.
1: والله يا سك يا تشيش وتسراون وتتباقص اللي كديب كما طلينا
0: حدار. ممكن ما تكوني
1: يا
0: ايوه انا مثل اللي دينار بوليجنا محطه بوليس
1: ما
0: هو ده اللي
1: محطه بوليس طبعا كميل. انا وانت يعني حو ومتاليت ومقاميت هنا ولا هنا
0: هنا انت حوي انت حوي وقيمياي امريك انا من بيعدار حتى لبي
1: بارك الله فيك انا من بلكة حتى لبي يبا خلاص لقيت من قبي اذا انا قاشة بيه الليكو قاشة انت طبعتكم عاتك هالليكو تقسي واسترح هي بس يتتلق ازي
0: قاشة كفوتهم قاشة دحنتهم
1: قاشة دحنتهم
0: لم قبل توتو
1: قل لي توتو قل لي توتو قل لي توتو
0: قل لي لكن انا موعدك اني اتمم دي بيه موعدكم ريم قبل من قبي انتم الثلاث تنحوني انا حراق قبلكم
1: ايه في ايفال ايفال ايفال بس يعني برنامج ريم يكون كميل حوين ريم يكون بس قل لي توتو قل لي توتو قلنا كلستو ام ستل وام ستل لا جماعه تو بيلوم تو تو بيلوم تو تو بيلوم
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا يبا. مرحبا دينار. مرحبا بوي
0: حضر اللي جينا لعفيتي بدين ليتا اللي رأيكا بشعورية تلا وتعايريني واتباديني انا كل روش يعفلو يعفلو بلا كليكا يعفلو
2: والله فعلا انا قلتكو كوي وديكو عقل سلام ابديكو كأتباديكوكا وكم مرت ما تاكو بيني عفي لك جربكوكا ابيك اقلي وازهي قبل تفتي ولا تحشمو ما الله هيك ما عزك سبت ليكو عافني
0: انت عفيل السلاكة لكن جل ربي وجل الحايس حدار عفيكو كبس
1: حايس حايس حايس ما بات حايس
3: كمل انا من جئت عبي ومن جئت امر يعني بس اكر انت سبعت كديب كم بل سلام حالفك عالكو لكن يوم ما بس فهمينك الله سامحنا سامحنا انا
0: سامح لله سامح لله سلام قلت لنا حتى تتبات حنا لكن لبنا عند انسحنا قبي عقل سلام للتالي انت يجي يدر اللي كما لك على ديكو هيك ادر لك قل لي حتى يوديك
1: اكيد
0: اذا عفوا لله عافيك
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم كمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا رب ان شاء الله مراتكم السنه تركبوا مراتكم السنه تركبوا يا جماعه الكير سلام إنسانية حضارة وحوت النبتة سبت اللي حو حوات حايسام وحايسات ولادنا وأوالدنا كلنا بحبر عقل سلام للتالي.

0: دلاتی بهلیکم سلامت نکادرت کبوتو حیسان و حیسات متقبلاتنا من اللي ندت لنا اخبار لساعات قلنا قدمتو كسلف العباية رسو وزارة خارجية اريتريا شارح افقرات دي مديريات من دفرات درجة وليد لابات حازرات متابعات وجيبة قلتك بقلو اتفاقات قدمة فرع تعليم أقليم قاش بركرة عيوت ومتابعة عافية الجنيد تلركز محاضرات نظمة جزيرة تايوان إف عصر سسلة جنسان طورات دائرات حرب من أمريكا قلت السلام كم أنبطت حبرة حلف ناتو دي بلاتي بيات إيارات حرب ونظام حق ميسايل كم ندات أمرا وكندا دي بأمريكا لا تنحق لا دور تجارة قلت عن قصو وبنية قطوط حديث نايت بترول كم زدت بقص هات أمرات أرس أكبر تابعكم وزيه دي بتفاصيلو وزارة خارجية إريتريا شرح صحفي أفقرت تفاصيل نايلة شرح من سليمان عثمان عبي تابعو
1: شرح صحفي نا إثيوبيا للأسف وداي عداوت حكومة إثيوبيا ما لدي بأفقرت شرح صحفي مصدر أفقرت سفارة إريتريا ودقنا إريترين ديبلوماسيين أسك مسؤول شؤون تنفيذية ودي باتحاد افريقيا لتيممو بعدام ارترين ديبلوماسين كمسال نسأت اتأمرت إلا كبتل ألبا مصدر عداوت راتعة قلت التمثل حكومة إثيوبيا ارتريا ابدقري وولد قبي عداوت وحاز السبب اقل تشكيل يجربت ألبو اللي منكر للأتبل ما تسال باتوم التأمان من المتزي إثيوبيا تا لدي بلا حلفة ثلاث سنة السيادتا منقأت بحرق التركب لا سميت أجندة عداوت أقل تأكد مينات وسيادة جنراري بحر إريتريا قل تورر قلع وتلولو يحرب أوج تتبع وتعنججاجق العلد من اللي قواك قال سبب وكين عند حلفت ما إثيوبيا دي بإريتريا ناي جوان عر أقل تأتساور تغيير نظام مقل لمسا سلحام إريترين متقاومت ناي تغيير نظام حشمت التبلة سميتهم تتحدر وتعندقكم على من كل سطور يكون أتكنا لمسل تيلل إريتريا قلمت سالق أدر شر من اللي تكرر عند سئيت رحا مالكت على التلنا إذا تيلل إريتريا من نسق مصدر بليس وبتيك علاقة ديبلوماسية مثل إثيوبيا حريان بعد ألبا وزارة خارجية أسمرا
0: اتكبر بعد من نتعدى هيدي بمديرية مندفرة بجهد حرستوت دي بدرجة وليد وشوية لابات حاضرات لا تتحزى فري اقلها بمتابعة وجيبات اقل تقبقلو كمسل وجم مسؤول حارس لمديرية السيد برغت تقلس اللاسات فاقدام كرم يوم عامد دي بوقتها وبنظام صبت ايد زلمت حرستوت ازرقتهم دي بوقتو اقل بقال كمسل يقادران تحبرا دي بدنا قبنا اور حجولاي و اوغست لا زلمت سايت لبا و متمدات و بتحسن لبا زلام لكن انت دا انقرا لا دار ازر اتقلب قالكم سلسديت تشرحا دي بحين كرم ابعامت حمس مت و اسرا و حمس ميل المتر قياس لا على اقلا زلام كم سلزلم لحبر السيد برغد دي بقال اقل لا هلا ادارات دوايح لباق لا زري بسبب حدينا زلام كمال تحزي كم سل اي قبا ديب باترفا إدارة دوايح لكن لحيسا كمسلطة أبرهام لا ديب قرهم إدارة وجيبات ومراعيات لا ودو حرستوت لا تركبت زلام ديب منفعتهم سبطاو علو أزرقتهم ديب سايت لبا درجة كمسلحلة لشرحة السيد برغات انده أقدم كلا قب وراتات حفظت ماي وتربط كمسلحوما أراد حرس أشفروت ديب وقد حدينا زلامة فقري السنه تقل تتركب منه لا قدر أقبوي وبصير سبوت حرستوت زيادة قلق دمو دي بعد فاق عدام حالة قطر وكزانات بكسسية سيد برقت لبس حكزانات وعشرام ማይ ካፍ ክምሰል ይረክባ እብ መጆብ ልህየ ፅባጥ ማይ ሓን ምድር እግል ንቃስ ክምሰል ቃድር እንዳሓበራ ዓለፍ እንሱስማ ክማ ልትሓዘ ክምሰል ይትወጀዳ ኣፍሃማ ዲብ ደንጎ ባሕረስቶት እዝረአቶም እስ ክልአተ ምንባልዒን ወህረሞ እግል ራብዑ ወምንዝላም እውል እግል ልደጎጎ ተሓሰባ ፈርዕ ተዕሊም ኣቅልም ጋሽ ባርካ መራዓየት ወመታብዓት ዓፍየት እጀኒት እትለረከዘ መሓደራት ዲብዮም ሓተ ኦክቶበር ትባሩንቱናዘማ ለ80 ነፈር ለሻርከው ዲቡ መሓደራት ሙድርሲን ወዲብ እዳረት ናይ መዳርስ ዝህለው ጅሃት ዓፍየትላ ዲብ ሓንቲ መራዓየቶም ዝህለው እጀኒት ወሸቃለ ዋጅብ እግል ታብዖ ደረሰ ላቶብ እጀኒት መራዓየት ዓቅል ወገበይ ፅብጣት ስኒት እግል ተህለ ክምሰልሁማ መሻክል ጠቢዓት ወምስክን ዓቅል እግል ለምፂ ለቃድር ኣስባብ እንተተኣመረ ደማነት ለብዓፍየት እግል ትትእከድ ለኣማማ ክምሰልቱ ዲብ ወዛረት ዓፍየት በዓል መቅደረት ዓፍየት ዓቅል እሰይት ሰሎሙን ንማርያም ሸርሓ ብዕቃ ዓቅል ለቡ ጅና ራዓዮት መጥመጦር ድሩስ ኣካዳሚ ከደማት ዓፍየት ዓቅል ነዘሞት ፍገሪት ምህሮ እግል ልስነ ዲበገብጅህ ዶር ክምሰል ብልሓበር እሰይት ሰሎሙን ምድርሲን ዲብ መሻቂቶም ላቶም እዳራት እንደደረው ላነስው ድሩስ እግል ሓልፎ ፋና እምበልሊ መሻርከት ምድርሲን ናይ ምህነት ብቀይሆም ወደረጀ ድሩሶም እግል ጠውሮ ኣትናያት እግል ግባግሎም መቅደረት ምህነት ምድርሲን እግል ትተረድ እግል ትትእከድ እግል ልትከደም መጃል ደሪስ ወድረሶት እግል ልጥፋሕየ ምድርሲን መሰል ሰኔት እንደገብኦው ናይ ምህነት ዋጅቦም እግል ኣትምሞ ላገብ ጅሄት እግል ልተረድ ይባልብል ኣርእስ ሃድጋው መስኡል ፈርዕ ምህሮ እስታዝ ያሲን መሓመድ ዓፍየት እጀኒት ደረሳ እንደተኣከደት ብቅዕ ምህሮ እግል ልተረድ ሸዓብ ዋሰብ ሽርከት ጅሃት እብሕበር እግል ልክደሞ ኣትፋቀዳ

0: فرحرس عقليم عن سبب فعاليات برنامج نيش ومكس بايت قرهت لقي ما اجتمع وداع تفاصيل ناي اللي خبر منصور عثمان التقدم مقلناته.
1: فرح حرسا أقليم عن سبب فعالية البرامج نيش ومكس بايت قرهت لقيمة ما اجتمعت يوم 19 سبتمبر دي بكران ودا دي بلقيمة مدر مديريات مسؤولين محابر وطن وكايل وزارة التعليم وسب مقدرة حرس لبقتهم سب شركة شغل شروكا معلو ناي دولو مسؤول قسم أرد وحرسا أقليم عن سبب السيد قبر مسقل تولدي هدف الاجتماع كزا لبامونة اقل كله ات كله للي بالهدف وزارة حرسا قلت عوت ابقى بين نيش ومكس بايت قرهت لقب اوراتات قيمام عند قبالو دبلة متزبلة توقلا أقلت كدم كم تحبرا مديريات دبلة قدما هو تقارير اتكلقي من لوحد أورو تحرستاي لبرنامج بتمامة تدفعل أقل أو عل تكدم كم هلا كل أم تحرستاي هي لبرنامج تدفعل لأو عولو كم هلو دي بمدد قروب دي بكل اندقاقي تدفعل للأو عولو حرستو تأقل بزعو هي للأتنا يتقابق كم هلا شرحيا مشاركة بترتهم دي بأخضر على فنواي تركيز عند قبقى اقل تقدم ببرنامج نيشوا مكس بايت قرهت لتعوتو حرستو جائزة اقل نسقو تواب نهب ودوره دي بكل مديريات اقل قبقى سب مهنة بحسر اقل خدمو بطاط استعوم كفال التي حرس اقل قبقى جهد اقل قبقى كمسل هما مثل وزارة التعليم لتقب شراكة فقريتا عند ترئيت اقل تقدم ديبو للبل أراك قدمو التقليم عن سبا مدير عام قسم إدارة وماليت كولونيل كبروم نرأيه دي بلا قدما ياناي مكلس كلمة لبرنامج التي قل لعبة دور سبت بو كله لكس السبعة متسب مهنة حرسي فنتوي من حرستوت اند إيل فنتو دوروم قلوا ولدفانا
0: الدنيا يتعم السبع مرطول بدرجة وطن دي بيوم حتى أكتوبر تقيلة برعد ذكرت دي بإدارة تعليم عن سبا مديرة عام قسم خدمات اجتماعية كولونيل تسبات انجرمايتي با قدمية كلمات مجتمعنا ببوتو عادات وسوالف شريف قل سبع مرطول واجب فتي ومراعية كمسل ودن دحبرة اللي قل ديما قل التلالي وديب منابرة رحيم قل اللقباء صور ومسؤوليتنا كل مواطن كمسل توما أتبتا سوالفنا لقد مروت لابو كمسلتن دي شرحة هي جيل حديث اقل درس منه وحسر ورقبة اقل ليده اقل تقدم دي بدفانا كلني تسفاجون دي بدنقوبة لمناسبة كمسل مرحلة ناي متورا راس وبنية السوالف كمسلتا سبع مرت اول هي فقري تعبتهم للربدي بمجال اقل تأكد انبال حلالي اقل نقدم قلت لانبي دي بعمل كمسلتا حبرا مديرة مديرية إيلا برعدة السيدة عاشة على نور بجهتها سبع مرطول إيمات عادات وسوالف أمانة ومروة سبتهم واجب حشمة ومراعية تقلب باقلهم كمسل وجب شرحات دي بمناسبة لحضروا سبع مرطول عادات تاريخ سوالف مجتمعنا وأقبوا إلى شرح قدموا حتى أكتوبر الدنيا يتقام أم سبع مرطول بدرجة الدينة سلاسة وحامسة يتقينت بدرجة عدنا هي سلاسة وقدمة يتقينت ذكرت مكتب تعليم مديرية عد قايح دي بسنة دراسة كل ألف وعسرة وحمس وكل ألف وعسرة وسس دي بوطنياي امتحان سامنا يفصل بهلة جنرال سمانيا ومن والعال نقاط لأمزة وعسرة وكل أنسات لبديبهم 84 درساي دي بيوم حتى أكتوبر جائزة قحيته هبام دي بمناسبة مسؤول مدارس مديرية عد قايح استاذ بيان التصفاي جائزة قحيته قلنا نقاط وقول لأمس أو درسة فتابيام لا تتهيب كمسلتان لشرحة إلا جائزة اللالة رقبة من مدرسة مقباي درجة قحيته مئم حزا داقين عنابور إقلا وحواز كمسلتهم أبرهام دور والدين ومدرسين دي بعوتي درساي مهم كمسلتو عند شرحة أصنعكم حقولة بيلا لا درسة دي بنايكال أي درجة دروسهم فدابيام اقلقبو وجهدهم اقليدو ماكرام مدير مديرية عدقائها السيد هبتاي تسفز قبجهتو درساي أتنايا دي براتا دريس وأدرسوت قاس قدم منا للأطب القارات كمسلتو عند شرحة دي بمتز وقدمة بتوقع لتقل تقدم ديبو كمسلبو فانا معايا الأساس ومتنظامنا أساس دمانة تطورنا باتبل سقرات دي بيوم دي بحمس إدارة دوايح قبل على سامن شباب

Deriyat gündağ di biyom esra o zaman September di blaaytan tagabat adat katima tamad. Hadaf nayla min idara dawayeh, hudzid, mbaad karla, nafasid, laaytan, mahabar, la atwakalaw shabab la sharakaw di barnamij. Maqdar shabab inda taamarat tajarib igillit baadolo, majal igillit fah, wanaay gurob waak ilbik ayhom igillit banne kim soltu tahabbaram. Illa maddat warih la atalali saamin shabab, كلمت أنصات لبديبهم زياد سلس متواسب عشاب ديب جغراتات ريادات عادات ودروس كمسل شاركو أسك إدارات دوايح عند تكرر قبل هلا وراتات هي لا تتنايد في قريد تسجل منو كمسل هليت لا سامن لا نزمو أفهمو مسؤول مكتب محبر وطن شباب ودرسم ديريات كندع شاب صلاح الدين علي بجهتو محاضرات مهنت وميول تأهيل إدارة وميرحيد جولة أسك تاريكاي أكانات وراتات كيوا كفال نايلة سامن كمسل علان ده شرحة متنظام شباب قل ترد دور عباية عاد قل توقل تحسبا ديب مكتب محبر وطن شباب ودرس عقليم قبلة بحر قيح مسؤول السياسة والتنظيم شاب سليمان يوسف وكاتب جبهة الشعبية قل ديمقراطية وعدالة ديب مديرية استاذ دجن قبرو بترطوم محبر ما قدر الشباب قلت تتوقعل وبقعه لبا مهنات اندت عندقاو أروحتهم قلت قدر لنا الزمي وراتات بقري السنية تتركم منو كمزل الليت وبحبر قلت قدم التعتفاق عدو دي بسامن فراق وبحتالة عوطو جوائز تهيبو كا حيساب وحيسات متقبله ناس قلت لك قدمنا هو أكبر كابت عدت العلا هكو لما تعديت دي بأكبر كارج نتعديتو جزيرة تايوان إف عصر سسلا جنسن تيارات دورات ناي حرب قل تسلم كم سلطات أمرات أمريكا لكفال سيادة تشاينا لا تجزيرة سسو سس منا دورات تيارات قل تأزبه ديبا ديب سنة كل ألف وعصر سع كم سل أتفقات ديب لتأمر أسك الله كل كم سل أستلمت تأمرام لمسدار لساقة تشاينا لجزيرة ديب ملكياتا قل تيداك وتقل تتنفع لك أسب غارات كم سلطوم أبرهات إنبال اللي أمريكا لانس أتا مصدار علاقات كلالة دولة إقل تسنة قبل على جهة ديبلوماسي واقتصاد إقل تإزايو كمسل قدر جيما مهبات أمريكا مثل جزيرة تايوان لبات علاقات عسكرية اقتصاد وديبلوماسية إقدى سبب مفاهمتنا إلى دولة دول قابي كمسل حلامة تقاري لأفهم جاينا ديب جزيرة تايوان لقبي أطبايا إدي كارج كالات عبي كمسل توتا لتشرح حلف ناتو دي بلاتيفيا تيارات حرب ونظام حق ميسايل كمسل ندات عمراء لمصدار عسكرية أمن لاتيفيا دمانة تقل ركب كمسلتو من ما تتحبر التلالاينا إلى ناتو دي بروسيا تاكت أقل لكلاك دي مناطق بالتيك ونورديك والديالة على حركة عسكرية كمسلتو لتقيمم بأساس اللي روسيا لا تطورات بحسر زايد تابعو كمسل هليت وبليس أقل تاب كمسلتو ما لتحبر دول بالتيك ونورديك من روسيا اقل لمزا لا قدر عداوات اقل لقابي ابتوساك تصوار واديش من نيتو ديب ملكيتو اقل لتفرر ديب تقلب تانحتوم اما المفقار زحاي اوروبا بسبب اصحباب نيتو ديب لهقوقة مزي كمسل هلاما لمنطقة من قروب لا دول الجهات لحبرو كندا ديب أمريكا العلاق لا دور تجارة قلتان قصو وبنية كتوت حديث ناي بترول كمسلت أتبقس أتامرات إلا مشروع حديث من قاد موتات موزاق حي كندا أتبقس مثل بعدام سب شركة لا تندول لا تراكب قب ديب هلا كما ديب كل سنة حد عصر 4 بليون دولار إتاي قلت ركب منه كمسل قادر رئيس وزراء مارك كارني جيما مام إنبال اللي ديب كلام الحد مليون برميل بترول إقل توازع لقدر من وطن ياي مشروع إقل زياد متوى 4000 نفر بكت شغل لفاتح كمسلتومة تحبرا كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار اندات ممناق النسار حارس أخبار بتكمان وزارة كارجية إريتريا شارح صحفي أفقرت
እቲ ምድርት መንደፈራት ደረጀት ወሊድ ላባ ፀሓ ዝርአት መታብዓት ወጂበ ትግልቲ ክበእግሉ ኣትፋቃት ቀተማ ፈርዒ ተዓሊም ኣቅሊም ጋሽ ባርካ ራዕዮት መታብዓት ኣጀኒት ይብለ ረከዘ መሓደራት ነዘማ ጀዚረት ታይዋን ኤፍ 16 ጅንሰን ጥያራ ጥውራት ሓርቢ ኣሜሪካ ግልተ እስተልም ክምሰል እንበታ ተሓበራ ሕልፍ ኔቶ ዲብላ ቲቪያ ጥያራት ሓርብ ወንዛም ሕገ ሚሳይል ክምሰል ነዳእት ኣመራ ወካናዳ ዲብ ኣሜሪካ ላዓለ እግላ ዶር ትጃረት ግልተ ኣንቅሱ ክምሰልቱ ኣትኣመራት ካገድሚ ሓይሳ ሓይሳት መታቅብላትና ኣክባር ለሰዓት ዲብላታ ምሃላ ምስላተለበራምድና ዋቅት በክንቶ ሰኢድ ተም

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات مطب التلفزيون الإريتريا. يوم معلت برنامجكم برنامج تيراب حديث قاشينا سبتنا ماسكم علينا نا يوم معل قاشينا استاذ جعفر سالح تو نفر مكتب فرع تعليم علي مع انسباتهم. استاذ جعفر دي بلاد فنات مجالات دي بتدريس من قبل تكم سليم دي فن دي بكتب دي بزع تجارب سبت بو التلوك دي اللي هيني انباتت مدارس دي بكل إريتريا سبتها لنا مسلا دي بحال فسامن قبل اسمنا ذكرت حمسه سنه ما تاسس مدرسه ورد كم باتت اننا سنه دي بتعليم جني دي لديبنا بدايه سبته جنيتنا قلنا ادريس مجتمع قلنا بني فهمنا دي بتعليم مقل لك باب ديبو تشوان اقسام لنا دي شو هي عبوته من لنا لبل اشياء دي قلنا هدك مرحبا بك استاذ جعفر اللي كله وقتك قلنا عند حدك قوم كان سلف حمدك الأولي سألية بعامة دي اللي حمسة سنة ما تأمت مدرسة ثورات نهدق أسماننا وجير سنبت سامن معلوتها من اللي تقفل لكن إقن هدوك دي لبنا مجالات دي با مدرسة ثورات أو مدى الثورات إقن يبال اللي نقدر دي بيشو اللي تهدق على تقلو دي بيشو هيني نعج با من الإناه لأقوي عقمتوتنا إقل أفيعوت إقل لأن وديه كادم إقل سديت هي كو قل لك بعالة بباق النمت
1: كويس سلف بالوزارة الإعلام وفنتيت البرنامج.

0: تيراب لفرصات بهيبتكم حمدكم. وأقول كل شعب إريتريا سناي ذكرات 50 سنة تبني يارت حالف كهوة ذكر كهبل. وأقول درسة ومدرسين سنة بكيتات سنة أمبوتات إلا سنة دراستك تقبأ أنا التمني التسأل كما أنا من قبل 50 سنة أقول تذكر لعلى تقلع مرحلة تا وخمسين سنة أقني حتى مدرسات وناي أفراد معينين ديبو درسوا على وديبو لا درسوا على وديبو ربيع على نايو عيد أو ذكرت ليت أي علاني اللي مناسبة لقدام دافحة ندار أيا كملا بنيارة العيادية فهمنا هنا ندافحنا قلنا أي ميتو لنذكروا لعنا لتذكر لعلى ميتو لتذكر لعلى مناهج إريتريتو مناهج ناي شعب إريتريا مناهج ناي ايدنتيتي ناي
1: جنسيته
0: ناي جنسيته ناي باستعمار دي بخمسينات دي بأيام فدريشن مناهج على قلنا بتقرينيا وبعربي لتكتبا أكتبت من مناهج ومن مناهج برا إمبراطور هيلي سلاس أواخر خمسينات نمسا أكتبتنا عندنا مناهجنا أقولوا كيدا لغة أمحرية فردة ديبنا ومناهجنا إشوا فردة ديب شعب إريتريا وكله بلغات تقرينا وعرب كتب على نايو تاريخ نايو عادات نايو ثقافات نايو قيم كم سندد وكم سنحرق وديو كا إريتريا جبرنا إتحان تستعمار قلني درس بهلتو إلا 50 سنة نتذكر لعنا جب الشعبية ديب ساحل اقل ندال ناي حرية نتنادل مثلو ناي اللي مناهج انبوتت لانبتت ديبوتو كما مدرسة الثورة نتذكر عنده اللينا ناينا ناينوسا ناينوسنا ناي إريتريين مناهج لفطرنا ديبو ولا خلقنا ديبو كبوندا سيرنا اقل استعمار عنده فقرنا واصلناه ك50 سنة ابن ينوسنا لأنه كلهم دار سامنا هنا ديب أديس أبابا ديب أوروبا ديب الشرق الأوسط ديب أمريكا إن ابناي بعد دول مناهجتهم لا دور صلا علو ناينا مناهج على قلناني كندافع إحناها مدرسة صورة بنده لنا مدرسة بسيطة وقلت عربت لعلى قلنا ذي قب ناينا ناي هوية ذكرت إريتريا هوية تلنا نتذكر لعنا كان دافع إحنا رينها من قبل ذكرت الله يعلتنا ودي بخارج ودي بجوار على الشعب إريتريا كله من يارت عيادية كندادو قمكو عسلنا هنا قلب الله محزة
1: أيوة دينا جنسية أو نا هوية ورات العلا لكن أستاذ جعفر بكل عريكة هذا دي بوكدنا أوروكا هنا يقل سنة حدا سنة دراسته كل ألف وعشرة وسيس كل ألف وعشرة وسبع للدالة دي لهلا وكتو لكن ما له على وقعي ما له على معصم ما له على مراد ما له على رؤيه حكو انت رؤيتنا مناهج ودينا فكرنا حدود ملقبا ريم لعق ما تعالى تبلها حكو لك لنا ما له ويوم دول انقارنا كدي ميزان دول موديه ابقى فوق النجيم ما نقدر
0: سؤال كن بوتوك بليس على بوني اللي ما بهلكيتو فعلا لمراحل مراحل بنبنوتو اللي هي مراحل ناي حرية قلنا مص شق دي بلعناتو حرياتك مثل ما قلت هي اقل نمبر وسيارتنا قلنا عقب بعدت مرحلة بعدت مرحلة تقبا انديكو لها كقدم لها سبت الليت الا مرحلة الا منا قدميت مرحلة ما قلت تدرس ما قلت تنسى بكا اللي واجبته دي قلت تفكر ازي دي قدم حرية لعلى دي جب الشعبية اللي قبل دي ببيع السوار أي حاجة لتهيب التكات الشغل بدرجة استشهادته لتنسى استشهاد اللي تدفع عقلاته لتتبقس حدق بعد ناي أدرسوت وناي توعية أشياءات اللي جواب من ذهب وكامل أكان قلت أبصحه استشهاد أبوته لا أنت لا تريه استشهاد اللي تدفعته دولي أنت كمراحل مدارس مناهج كله كم ببعد مجالات عليها مقابل استشهاد تلتريل على قرر حريت لكن لمرحلة تغيرت لمرحلة تغيرت مقابل معيشتك ناي معيشتك تلشكي لو الشكي معيشتك من ريفلكشن ودقلك سبت مصا اقل تقارنو شوية لسعب لكن للدرس اقل ندرس منو لوجبنا بزوح عشيات الله
1: جيبات رس
0: ايوة هذا منو ما قلنا نقدر التل لنفعنا من على كل ارادتك ارادتك فهم لسه ارادت دي بكين تتحز عالت وتاشكيتنا

0: بدير لعلت أزيما نواصل لا عندن قدر قادرة مالي هلينا أو لسه بعض حمالي هلينا يشجع هلينا ناي إرادة وناي نية ومسؤولية رفعتنا ك إلا مسؤولية لقدامي رفعت مسؤولية كفو اتلنا هذا المجتمع أن تطبقها قرا شرعينا من قبل منا بدير لا ودينا هو ولعل قلنا فرك من قدر قلنا نتأكد منها
1: كل إرادة تنبل دي هلينا أستاذ سيوا قلين بتاكا ميتو دي بإرادتنا هذا ولا هذا الاستشهاد بيلك حتى نقطتا من استشهاد وكين هيني لي تأمرة لا تقدر رسوق الأمر وديت يأمرة به الكمسل عيب نسأت دي با مدرسة صورت نيم ودي ميتو مثلاكا لأبوكا للأمرة أنت ما تأمرة قلت أمرة بديك حتى من الإرادة تنبل هلينا بقى فوق نفسر لبدي بنا يكرينا هو بهالتنا طول مسؤولياتنا لا ان الزمو دي بحديث مناهجنا دي بحكم مناهجنا شقينا فكرنا حكم بنينا حديث فكر هيني دي قل حديث اقمام قلنا ابا وقانا ابقى فندر رتبنا اقل الا اراده الا قلنا امسي الا نيه الا قلنا نبري نقدر
0: لا سال وجيبته وقال لي بنكر تعليم ليت عريناها من قبل كمان انا قصدي التعليم ليت لهلا قري المسل
1: ايوه
0: دي بميدان كلنا مؤسسات دي ميدان عليها قرر حرية لا شكلنا عندي ميدان على عند لطبطت مؤسسات على بوني أزاي لمسألتنا وزارة التعليم ليت عندي يتقبل إنت كله لعلى مرحلة سبت قيرت مثل مرحلة لعلى مسبلوت إرادة قال تغيير مسألة أزاي وزارة التعليم ليت أكم يكو بلغ نأمره إنت وزارة التعليم اجن نتطلقوا لي على اجن عادات اللي اللي ما الصبال اللي لانه اجل اجالته بدير اجل اجالته للشكل على جيلك كم سلك اللي مسل على بوني اي مجتمع جيله كم سلو اللي مسل للحزه ما هو انت حق هليك كوبنا يا كمل الحزيك احسن من كاتو اجل تخلق له حزه
1: يا سلام
0: ازي دائما للاجيال اللي تولد من الهلا لحيسا ولا تطور اجل لقبه استشهاد لحزيك نايكا كوبي استشهاد يتودق لون تعب ما يتحزين انه سوق اللي بقاته انت من كول على اللي بقى كالإرادة اقل ميت نفعنا با جرب وزارة التعليم جرب تجارب كورسات تهيب وسلطنتات تهيب وكنت تهيب لكن كملت حزيت لا لا لا لا لما سموه الله بدير اي حياة باستشهاد تترقب لك عند هليكو انت الهليتك اجل من لهيك اجل تهبا تلا لا تحلم كاني ولا حتى مسمى له كاني تهبك هو تايوه فديك كلنا ساقوا منك فجرت حاجه جداد با اجل تمصاني انت جهد ودي لا اغلبك راديو تو اكتبت حنافل كجديده نس كانت مس كانت هاي بنيتا مساورت بحر البوني فجرت هي وسك انت اللي تطور اللي واللي ارادته لو الا نيه الله يقول لا قدام لعلكم سلبت صح وليته انت هبكو واتممكو ندبر كيت بطرني حمسه فسر انت قل لا سلسايت ادرس لك كف كف كا هتو عريك انت مجبور انت مجبور من برا يكوني من داخلي مجبور انت انت تطور كان تطور كا لعلى تقيس الا بس الا انا مسبال شغل لي يقول لا دريتنا دريس وادرسوت لعل ابصحيو ازيما كله طافح عند هلا دي ميدان فعلا كله يعلى كما صوراتنا هي وزاره التعليم فرع تعليم على دي ميدان ابل هليتك لا تقدر رودي ابل هليتك لا تقدر رودي لما مرح لتقرب لك الكالبوني معدات مهره قلبو فسل قلبو صبرت قلبو والقريبه مدرس ما قلبو مدرس ما قلبو مدرس مدرس على ابو معدات على ابو فسل كل على ابو طالب ليت اهل تاع كان قصي درس هاي لما درس هاي متكامل يكون كراسو كتابه هتو يقولوا لنا في حاجات ما مسموع على ابوني لكن ابل اللي تكالس قدر تقدرك ودي ثبت على انت لركبكها طيب لي ركبكها ان شاء الله لنفر الامر اللي تبلو قيس تسال تحنافل وجهد ود وتمص دائما قلت طالب بحداش بحداش حاجه بتمص جهد على ومقابل ميتو مقابلك مقابلك اقل حريه اقل ارث

0: قرروا لدولتها تحزيو لكادرة ناي سايكولوجي لا حنص طول ستتو التطالب يبزحني بقى دورنا يا معلم ساكت يكون يعني مرة واحد كيتو
1: مفتحنا
0: مفتحته اللي طالب للستتات حنقلو قلت وبا قلت نفع واكواير دوديو المجتمع قلت نفع دورنا يا معلم هذا دورنا يا معلم كبوتو كبوتكم سلطو حورينا م بكفوق للصبط بدو معلم ومقني دقلو بنا ونوصل معلم هي مي عن الجهد اللي دبو الا عباي مسؤوليتك مثل بعدي بعد مؤسسات لبصحو نفر ايكواني معلم لجيل لجنالي هتو لاسني وهتو اكان بعد الدباء نسوق لنا ف مننا بدير مرحله واذا مرحله 100 لسدتنا يا اقل مدي بكيني يا قبل دي ميدان اورو من هجت العرب دي اللي وقت لكن كل ما نهج بنا لما نهج لورو لحكومه ولا مجتمع لقرروا اقل طلبته لما نهج لورو قول لهم جلوبالايزيشن اندد بهلا يا عولمت اندد بهلا اقل تروك لقبه قلت تصبطوا لي تقدر امتحان لي تودبوا وقلت تكرعوا لي تقدر بعد مناهج قرروا قول لهم اقل اجنيتنا كل مناهج لو ورا الفصل بنظام حكومتنا لا تحزيو لا بوليسي ما كريستيانا لا تحزيو مجتمعنا لا تحزيو قرروا قول
1: لهم لا لبنو سلالة لا تصبطوا
0: لا تصبطوا كاري المناهج هلا اللي معلم اللي يقول لك سوت تتعلم قول لهم صحوا بعد ولا الدق ابهي منهج هلا التشارع اللي موبايلات بشير من انترنت ممكن اللي كله نسايب لندت كع يم قلبوا الانفورميشن حبريتات اكجه وسني هو قال اندت حبره التشارع كرو يقول لهم لا قال لا طلبات مع طالب 4 ساعات بوزاره التعليم لتظبطوا معلم لتظبط المدرسه لتظبطوا 4 ساعات 10 ساعات التشارع ودي بعدوته اسو منهج كاب سبق هلت الوقت اللي لمعلم كفرت حيلو قال لي لمعلم كفو بنو رفعوه الا مسؤوليه الله كل مناهج لو ورق لصالحنا ولو ورق لتدميرنا
1: ورق قبيت ولو ورق لقبيت
0: انبل قبي ذاته قريم يتصبط يقولوا ندقي اسكال الشكي على بكا ندقي اسكال هدي على بكا ازين مثل اللي لهلا احنا المعلم ناكب الديب كله لا جني تقل مت مناهج لهي قيسه حتى قل المعلم يقولون حمي ازي دور ناي والدين تقل المعلم اللي مناهجنا الى دي بشارع لا يتركب له المناهج اقول لك رعو منه كلا طالب اللي اتا حكومه لا لا لا ستتتو المناهج جيبو قلمصا اقول لك وجبو ولا معلم هي اللي كل كاريكولم اللي كل مناهج عند امره يعني ساكت مبل مدلاي ومبل قال تنفسر قال لي قلبوني لا طالب حنت يقول لا بعد منهج تاع نقول لكم هلا بعد منهج التشارع اقولوا اند طبطم صوكم هلا عند امره كفو اللي عند جاوزه يقول لا قرور مناهج لها يبو نايو خدمتك اللي بقى
1: أيوة لا نقطعنا هنا من زين هذا كل دورتين إن نتحاجة قدميها قبل ما تقبلتنا قلنا سلم تلفونات قلت تولى تحزو تلفوناتنا عصير كلا 4454 تكم سلم عصير كلا 4474 لا مثل الأستاذ جعفر صالح مودي له لنا تيراب تلالي لنا دي اللي وقت اللي دي بمباتت مدارس سبت لنا دي لا ركزا مقل نيدا بديبنا مقل نفعل بديبنا دي بشوى حالة لنا هي أمروتو مسنيتا هذا كلوت مناهج ندرس لنا بالك مناهج ورط اللوقتو ومناهج ورط قيود لا قيود نزوم أقبوي بحسو سلة أمرا مسؤولية لدرافع قلود تصور لبول الله مثلا تصورنا مدرس إلا ألبي الكاتب ولا عبيتا لكن لحدا وقت تيب بالك صورنا يا والداي هلا صورنا مجتمع هلا لبيت لمدرس ولا مجتمع عامه وراك مقلق بقى بدي صوره اللي صور انت رافع عليك لا انت رافع عليك قرزاك هي بكفو مسؤوليتك اللي تقدم بتقدر ميتة مسؤوليتنا انا كم اب ميتة مسؤوليتنا مدرس كم مدرس كم بينينا مجتمع كم موالينا مجتمع بعمل المجتمع هي المسؤول منا جيل ما دامت كقل المسلو لبو بتبلن انا حكايه ولاد كقل المسلو لبو من كقل اللي حسبه حليب ما ولاد حسيكم مربول الاوراق دي بقوا صايت من تهاج

0: منتاجه زياد وترد على
1: أمان تلا أمان تلا أولا وزارة التعليم جهد ودلت معلمين جهد ودو اللي سنة سنة آلاف من كوليجات تحررها لو طلبت فرنا يقلهم نهدق بهم الهلينا معلمين ومدارس ومناهجناتو فرنا يوتو أوحدنا قلني بل نقدر أيوة أوحدنا كما قلني قيسال على تقلنا إيجيسنا قلني بل أيوة اللي طائم سنيتو ك من إلا الهلينا هو العال قلني سعي وقدم قلني قيس دور وروك مسؤوليتون درفع والداي معلم وطالب مقني ذبنا ثلاثة بالسال سأل وجهته وأي واحد نفسه يسأله من قبل لا تطور على بون وراك قل له قل لحمي واللي قل لحمي قل لهم كل من ودكم بيننا من قبل قدم لأن يسأل ابناني أنت لا قلتي ده على وجبك اقلا وده سلف نفسك فتش أنا معلم ليكو أيوة أنت مدرسة ليكو 50 طالب 40 طالب 60 طالب تحنتيه له ما لاحظوا مني مي قلي ذبي أولوية هتاعته لا قلت بقى يلا على تقلا إبا أبادركم قبل وقلا سألكم قبل لا فشل دي بالله ما تصلى
0: يا سلام
1: 50 جنان لهم ما استقبلتهم أقلي لا قلت له اتحنتيه له أنا أبقى لكم من قبل بقلو وأنا دمركم من قبل دمروا بعد مسائل نايا مشاكل نايا قلت تلا أتيك فنجيت فنجيهم أتيكم من قبل لا دمار إلا تتمصل هذيت أزل معلم لمسؤوليته أقل رفع على وجبه إلا تا اتفصل أتيك مثل طالب واجهك لبعد كله يشكيني ناقص من كان ناقص من كان أيوة هلا أكان بو من دقي إسكالة السؤال دي بو جهد بعدتا زوبات تحمي زوبة حمي زوبات حمي زوبة حمي أقل بدو درجة دولة لهلا مسلم هجية بك أقولهم بعدتا له لكن الطالب تحنتيه تحنتيه قال ان دد قصا لهلا طالب ما لحظه من كان انت اللي حسيت له ما لحظه من كان اقل ليت عندها ممك اقل ليت عندها ممك اقل واجب هبوته انت واجبك ودي وحرب حقوقك قلت السؤال قدر اذا احنا اللي واجبنا وحقوقنا نحب نروح علينا للقدام القتل هليت اللاتا سال لي قلبوا قلبوني كله دي باي اكان دي بالهلا دي باي مؤسسه دي بالهلا اي واحد سالك سالك التات السؤال ومدولت السؤال
0: وقل مسأل اللي
1: قل مسأل اللي شيء بنوته أزل معلم أقول الدالب ديبو لا اللي كاري كلام اللي انتدد لبينه هو كفو دي بطالب بصح وحرنا طالب كم جناه والهوية نايوته كم نايوجي نايو كوبي ودل هلا أقول مستقبل لا تردوا إلا أريتريا تقر أفريقيا لا تتركب بيلا يا لطيف بكم لمصات بكم حيله وازيما يوم الولد حازيه وكني ديبان ده سبتاله بقل جيل اقل فربون دبيلا بحماس اقل شقبو لمعلم ولا ما والداي لظروف لنا ازق الامر رب ديبو
0: يا سلام
1: لا لا لا اقل لمعلم واقل مدارس يعني مره واحد قلبو من هليت الظروف ليازي لما تصوم لهلا طالب ام ما تصوم هلا مت انتو ما تصوم هلا
0: مفكر
1: إنه طبعاً صوم الله هل راديته وحتى لي على بوق لا اللي مناهج ليته من مرحلة دي مرحلة نرجع عدمة سهلة ولا دي بيته دي بشارع يوم ألو أشياء تم درسته اللي واصل كم يقدر له وديه أشياء إنه طبعاً صوم الله كل لومات أولى للحماية تم درس ليته أقل ذي على بوني ناينا أقل ننسابنا لجنا لكما بين هلا أنت curriculum لا implemented curriculum acquired صبطا استوعبوا استوعبوا ما يستوعب رول دورنا له والدايت ايوه دارس لك بقى اي دارس لك بقى اسكا كراسكم وديكا يوم استاذ فلان مبيلكم استاذ فلان معلمه فلان مبيلتكم اقل مرمروا مصبطا لجينا تغيير لا مصلم لا مصلم هذا كلنا مثل حق شاينه قدم اقل نقيس نقدر هذا لكن لكل منهج مثل أقول لجي أقول سبوطلة قدرة أجنني توم لا أقولهم بوم التيتر هذين بوم الجيس هذين أقول مي لما نهاي لهي أقول مك مثل جيسب أقول ما جيسب هلو كفو أقول تبتك قدر كفو مني ما يزق نديين قدر أقول نهدك بنا لمدرسات ولا والدين كحكومة እንደሃ ደግና ያኒ ኩሉ ትብተኩም ንቀድር ሚኒማይዝ ወዲዩ ግልታንቆስብ ዲብካ
0: ዲብላ ስታጅ ዓፈን ቀድ ግልትወስ ከየል ሓዘለይኮ ዲባ ፋምናዮ ምተምዓና መሰለን ጅናካ ሞባይል ትዛበ እግሉ ታብሌት ትዛበ እግሉ ንትዛበዩ እግሉ ሃለየካ ቴክኖሎጂ ለኣማራ መስለካ ላኪን ደባል ይቕለቡ መረድ ኣብ ሕማም ተኣተ ድዩ ሃለየካ እኩምሰሉ ግንንሶ ንቀድር ዋላ እነትዓቃብካ ምኑ እቲ መንፋዓትካ ክልተውዕሎ ትቀድር ሴድያይ ኣላቱ
1: እሊማ ዘይስላምስልካ ጉሩም ኣካ ጉሩም ኣካ ይሃደግና ቦን ስክላ ይሃደግና ቦን የምክና ዘ ወዛር ታዕሊም በርናሚጅ ዝሃለ ግላ እግል ትህደ ግቡ እሊ ጥቡር ኣላት እግሊ ጀፈ ይቀድርኒ ምኑ ግንስከ ይንቀድርኒ ምኑ ግንስከ ይንቀድርኒ እሊ ዓስር ሊ ናዩቱ ሕናቱ ለመፀናሁል ዓስር እበናይ በዲር ላዓለት ሌጣ እግል ንጊስ ይንቀድርኒ እሊ መፃ እሊ ሀ ኣስሉብ ሰናሕ ኣትነፋዕካ ቡ ሴድያይቱ ወኔፍዓይቱ እምበል ገበይ ሓወ ሸቀካ ቡሄ ደራካ ኣዘ ህድግ እግኒ ደብና ወሮ ፋህም እግሊ ሃለ ግነቡ ውብከፎ ብንፅበጡ ግና መዛመት ኩሉ ሸዋርዕና ኩሉ ደካኪና እሊ ቴክኖሎጂ ግ መልኣ ወእሊ ኣድንያ ኣላ እምበል ቴክኖሎጂ ግ ትነበር ሌት ቀድር ደረጃት ሓቆ ባፅሓት ሌት ሕና ከፎ ኮፕ ንወደ ምስሉ እግንህደግብና እግንህደግብና ላ እግሉ ግ ንክርዑብና እንደቤልካ ቤንካ ጀዚረ ትግል ትግባእ እየ ትቀድርኒ መንጠቀ ይኮኒ ላኪን ከፎ ንትነፋዕ ቡ ከፎ ድ መንፋዓትና ንኣት እዩ ኣዘ ዲጂታል ላብሬሪ ትያም ህልና እዮም ኣለቡ ክትባትና ቡ ስ እንደገባ ንትነፋዕ ቡ ና እግል ሰኒ ሓጃት እብዝያድ ንትነፋዕ ቡ ወፋሃምለ መጅተማዕ እንዳኣመረ እዩ ወላማት ጣልብ ፖዘቲቭሊ እግሊ ትነፋዕ ቡ ንእግል ንደይብና እግል ንህደግ ኣስሉብ እግል ንፅበጥ ብልብና በዲር ቴክኖሎጂ እንዳኣብናሁ ይኮን ሓተ ድ ሜዳን ረከባት መንገብ እግል ምተኣብ እዩ ቴክኖሎጂ ሰበቲት ረከባቱ እምበል ሰብሮ ዲ መቕሎ ደርስዓለ ሰብሮ ሓቅረብካ መቕሎ እግል ከትብ ዲቡ ሓየት ረከብካ ምነለ ትጠወር ረከብካ ኣሆ እግለይ ትነፋእ ኮምፒተራት ረከብና እግል ሚል ትነፋዕ ቡ ኣዜማ ታብሌታት መፃክን ከፈኑ ትነፋዕ ቡ እግል ንህደግ ትብና ወዲቦ መዳርስታማ ሕላ ናይ ኣይሲቲ ፕሮግራማት ህላ ናይ ገሊ ህላ እሊ እብእማሜ ህድግ እንደገብኣ ግሉ ኮፎ ፖዘቲቭሊ ንትነፋዕ ቡ እንዲ ግልካ ግል ንፋዕ ለሸቂ ግልካ ኣለቡኒ እንታቶ ንፍስካ ከፎ ክምሰል ትነፋዕ ቡ ግል ትላበሱ በርናሚ ግል ትደበካ እንዲኮ ህቶ ግደረር ነፋዕካ ቡ ደራካ ወግል መፋዓት ነፋዕካ ቡ ትሩክ ግልካቱ ከዋልደን ወመዓልሚን ወመደሰ ብዓመተ ወሎ መጅተማዕ ወሮ ዶሩ ዶርና ሕዱድ ኣለቡኒ እሊ ናይ መዓልምቲ እሊ ዝበለ ከለ ትከልሉ ኣለቡኒ ኩሉናቱ ምስል ግን ኣለቡኒ ኣግዳ ኣግዳ ወሮ ከናዩ ህላግሉ ዶርናዩ ኣግዳ ኣግዳ ዝበሃል ለብዕድ ላኪን ኩሉ ድብሕድ ኣታቱ ሸበከቱ ከእለ ሸበከት ለግና ትሓውና ኣለብናኒ ምስል እግል ንህደግ እግላ ዓቦትላ ጣልብ ምስል እ እለናይ ሎምታ እንደቤልካ ኣሕወት ፈናተካ ክመቐለምን ለገብል ዓላ ኣለምላ ብዙሕ ጅሁድ ገብኣ ግል ምስል እግል ትሽቀ ላኪን ልውስቱ ኮሚተ መድረሰት ኣምፀካ መንገቢ ኳላ ናይ ዋልዴን እንደቤልካ ለሸቅምኖም ሰለስ ኣርባዕ ክንፅንሑ ዝሩፍ እግል ትግባእ ቀድር ፍዕለን ድንያሆም እግል ትፅበጦም ቀድር ህቶም ላኪን እግል ግርአ ኣላ መስተቕበልቲ ንኣበድል ህልና ጂልቲ ንኣበድል ህልና ምስሊ ሸቀና መንገቢ እግል ንፍገድውቱ እሉ ኩሉ ኣላፍ ኣጀኒት ንከድም እግሉ ወንሸቂሉ ህልና ሑድ ሌጠምና ሓቁ ከሰብና ከሳረታ ኩሉ እግል ንክሰቡ እግል ንሽቀ ብና
0: ዲባ እላ ትብልፃንሓካ ሓተ ምና ክመሰል ሰኔት እግል ትትነሳ ከም ተጅረበት ዓባይ ግን ንንሳለን ቀድር ሂገእ ምታ ወሮምና ለጀራብካ ኣባ ወላ ጀራብካ ኣባ ትክዲሁ ኣትሓዘዮት ኣድረሶት ብሂገእ ምሄኒ ብእብትዳየት ነተራሳዕናሃ ግ ኒግዝ ግድሜ ታኪያ ትህታታ ዲባ ሓቁ ዓሳርካቱ እንደ በነ ሰነ ለተዓርግ ዲብ ሂገእ ምድብልና እተ ኣደ ዲቡማ ግን ህዳገሎ ብዲብና ሜቱ ብዲር مثلا منهج حكومتي كم نجب باهو

0: مشاهدينا الأكارم، من الفضائية نقدم لحضراتكم نشرة 10 نستهلها بالعناوين: وفد أريتريا على المستوى يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين. دعوة لمتابعة الإنتاج الزراعي في من دفر بالإقليم الجنوبي. فرع التعليم بالقاشبركة ينظم ورشة عمل حول رعاية صحة الأطفال ومتابعتهم. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على خطوة مماثلة في بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. أجرى وفد إريتريا على المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأمريكية واشنطن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: أجرى الوفد الإريتري برئاسة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح سلسلة من الاجتماعات مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية فرانك غارسيا ومسؤولين آخرين في الوزارة. وفي هذه الاجتماعات التي عقدت للمرة الأولى بعد رفع العقوبات الأمريكية الوحدية الجانب المفروضة على إريتريا، أوضح الوزير عثمان في النقاط التي طرحها أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل الجاد الجاري قولا وروحا من خلال تبادل الرسائل بين الرئيس ساسفوركي والرئيس دونالد ترامب. وأشار إلى أن رفع إدارة الرئيس ترامب للعقوبات غير العادلة وغير المبررة التي فرضتها إدارة بايدن سابقا على إريتريا أمر يستحق التقدير والتشجيع، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاجتماع تمهيدي فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين. وأوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في النقاط المطروحة للنقاش أن إريتريا ترغب في إقامة علاقات بناءة قائمة على الاحترام المتبادل وشراكة صادقة بين البلدين، وأن يكون هذا الفصل الجديد وسيلة لتعويض الفرص الضائعة فضلا عن أن يركز على التجارة والاستثمار لا على المساعدات، وأن يتيح استغلال الفرص غير المستكشفة. وحث الوزير عثمان الولايات المتحدة على اتخاذ القرارات الإيجابية اللازمة لإعادة النظر في سياسات الضغط التي اتبعتها الإدارات السابقة وتصحيحها على النحو المناسب، بما يهيئ أرضية مواتية للمرحلة المرتقبة ويفتح هذا الفصل الجديد. وأوضح أن إريتريا تؤدي دورا ميسرا ومهما للقاية في الأمن والسلام الإقليمي، وأنها تعمل على تطوير علاقات قائمة على احترام السيادة والوحدة الترابية والمساواة بين دول منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن وحوض النيل. كما اقترح أن تظهر الولايات

0: المتحدة دعمها لهذه السياسة السليمة، وأن تتعاون الدول المطلة على البحر الأحمر وتطلع بمسؤولية استقراره، وأن تقدم الدول الأخرى دعمها فقط عند الحاجة إليه. من جانبها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أليسون هوكر أن هذا التواصل الذي يجري بعد فترة طويلة يمثل لقاء مهما تتوقع أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وأوضحت أن السبب الرئيسي لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الأحادية الجانب التي كانت مفروضة على إريتريا هو رغبة الرئيس ترامب القوية في إقامة شراكة قائمة على المصالح المشتركة، وأن القرار يهدف إلى إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين. وأضافت السيدة أليسون أن النقاط التي طرحها الوزير عثمان باعتبارها بداية للتواصل تتطابق إلى حد كبير مع النقاط التي أعدوها لمناقشتها مع إريتريا، الأمر الذي سيمكن من إحراز تقدم ملموس في الاتصالات المقبلة. وأشارت إلى أن النقاط التي لا تزال بحاجة إلى تفاهم يمكن حلها من خلال الحوار في الاتصالات المستمرة، وأبلغت أنها ستوجه جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة هذه الاتصالات. وفي اللقاء الذي عقد مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السيد فرانك غارسيا، قدم السيد فرانك بدوره بيانا إيجابيا مماثلا، وأكد أنه سيعمل بجد من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين إريتريا والولايات المتحدة إلى طبيعتها. كما أكد أن النقاط المطروحة للنقاش من الجانب الإريتري تتوافق مع الأولويات التي تتبناها الولايات المتحدة، وأن الحوار الذي سيتكثف ويتعمق مستقبلا سيركز على 3 قضايا رئيسية ومهمة هي التجارة والاستثمار والأمن والسلام الإقليمي وحل القرارات العالقة التي ظلت دون حسم من خلال الحوار، كما أكد رغبتهم في مواصلة الحوار وإحراز التقدم مع إريتريا.
1: حث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة السيد برخت تخلص سلاسل المزارعين على مراقبة المحاصيل التي وصلت إلى مرحلتي الإثمار والحصاد، وأوضح أن المزارعين لم يتمكنوا من زراعة محاصيلهم في الوقت المناسب بسبب الأمطار المتقطعة هذا الخريف، حيث بلغ معدل هطول الأمطار خلال الخريف 525 مليمتر. وأضاف أن المزارعين الذين أحسنوا إدارة حقولهم واعتنوا بمحاصيلهم استفادوا من الأمطار وأن محاصيلهم في حالة جيدة، وحث المزارعين على بذل المزيد من الجهد. وفي معرض حديثه عن حالة السدود قال السيد برخت إن معظم السدود وقنوات الري لم تتلقى كميات كافية من الأمطار، مما يقدر يؤثر على كمية المياه الجوفية. وفي الختام، حث المزارعين على حماية محاصيلهم من الآفات والأعشاب الضارة حتى حصادها وعلى حصادها في الوقت المناسب تحسبا لهطول الأمطار الشتوية. نظم فرع التعليم بإقليم الجاشباركا في الأول من أكتوبر في بارونتو ورشة عمل تركزت على رعاية وصحة الأطفال ومتابعتهم. وأوضح الأستاذ سلمون مريم أخصائي الصحة النفسية بوزارة الصحة أن الورشة التي شارك فيها 80 عضوا بما في ذلك المعلمين والمسؤولين تهدف إلى ضمان المتابعة الصحية السليمة للأطفال والموظفين تحت أشرافهم وتوفير الرعاية النفسية والتعامل المناسب مع الطلاب، بالإضافة إلى تحديد العوامل المسببة للمشاكل السلوكية والاضطرابات النفسية لضمان صحة جيدة. وأشار الأستاذ سلمون إلى أن توفير خدمة الصحة النفسية بالتوازي مع التعليم الأكاديمي يلعب دورا هاما في تنمية طفل يتمتع بصحة نفسية جيدة والمساهمة في تحسين نتائج التعليم، ودعا المعلمين إلى مشاركة ما اكتسبوه من معرفة عن طريق نقلها إلى الآخرين. في غضون ذلك، ناقش المشاركون قضايا مثل ضرورة تشجيعهم على تطوير كفاءاتهم المهنية ومستواهم التعليمي والعمل على تعزيز وتأكيد الأخلاقيات المهنية للمعلمين، وكذلك توفير بيئة تعليمية ملائمة ومستقرة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لجعل المعلمين قوة في أداء واجبهم المهني. وذكر مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد أن ضمان صحة الطلاب يتطلب تضافر جهود المجتمع والشركاء لتعزيز كفاءة التعليم. عقد فرع وزارة الزراعة في إقليم عنسة بيوم 29 من سبتمبر في مدينة كرن اجتماعا لتقييم سير تنفيذ برامج الزراعة المسقرة المربحة بمشاركة مديري المديريات ومسؤولي الجمعيات الوطنية وممثلين عن وزارة التعليم إلى جانب خبراء الزراعة وشركاء العمل. وأوضح المسؤول المؤقت لقسم الأراضي والزراعة في إقليم عنسة السيد جبر مسكال تولدي أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأنشطة

المنفذة في إطار برنامج الزراعة المصغرة المربحة، بما يسهم في تحقيق هدف وزارة الزراعة المتمثل في توفير الغذاء المغذي للجميع وتعزيز العمل خلال المرحلة المقبلة. وأفادت التقارير المقدمة من المديريات بأن الجهود جارية لضمان تنفيذ البرنامج بشكل كامل من خلال مزارع واحد على الأقل في كل قرية، مشيرة إلى أن نحو 200 مزارع يطبقون البرنامج بصورته كاملة حتى الآن، كما يجري العمل على زيادة عدد المزارعين الذين ينفذون البرنامج في جميع القرى خلال الفترة المقبلة. وأكد المشاركون أهمية التركيز على إنتاج الغذاء الأخضر وتقديم الحوافز للمزارعين الناجحين في تنفيذ البرنامج والعمل على إدخال تربية النحل وإنتاج الدواجن في جميع المديريات، إلى جانب تعزيز زراعة البطاطا الحلوة باعتبارها جزء من الإنتاج الزراعي ومواصلة الشراكة الفعالة مع وزارة التعليم. وفي كلمته الختامية، دعا المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم عنسب العقيد كبرى من الرأيو جميع الجهات المعنية ولا سيما المختصين في المجال الزراعي إلى مضاعفة جهودهم بالتعاون الوثيق مع المزارعين، مؤكدا أن البرنامج يسهم في زيادة الدخل وتعزيز الإنتاجية الزراعية. وزعت في الإقليم الأوسط مستلزمات مدرسية لأكثر من 2000 طالب من الأسر المحتاجة بما يوفر احتياجاتهم الدراسية للعام الدراسي. وأوضح فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن عملية تحديد الطلاب المستفيدين جرت في 16 مديرية وفقا لمعايير تحديد الأسر المحتاجة، وأن عملية توزيع المستلزمات استندت إلى نتائج هذه العملية. وفي السياق ذاته، أفادت المعلومات الصادرة عن مكتب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط، أفادت بتقديم دعم مالي قدره 2000 نعفة لكل واحد من 164 طالبا تم تحديدهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية، والذين توجهوا إلى ساوة لأداء واجبهم الوطني ومواصلة تعليمهم للصف 12. وفي جانب آخر، وزعت مديرتي حقات وعلى برعت في إقليم عنسب مستلزمات مدرسية تكفي لعام دراسي كامل على 290 طالبا تم تحديدهم من قبل المديريات، بواقع 150 طالبا في حقات و 140 طالبا في علا برعد. ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم وعدم انقطاعهم عن الدراسة بسبب الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم لهم حتى إكمال تعليمهم. اختتم في إدارة ضاحية العينتن يوم 28 سبتمبر أسبوع الشباب الثقافي الذي نظمته مديرة قندع تحت شعار تنظيم من القائم على المجتمع أساس تنميتنا، بعد أن استمر لنحو شهر وشمل 5 إدارة ضاحية. وشارك في البرنامج أكثر من 370 شابا وشابة، بينهم 200 شابة من إدارات ضواحي حوصيت وباتكلا ونفاسيت والعينتين ومحابرة، حيث تضمن منافسات رياضية وثقافية وتعليمية إلى جانب أنشطة متنوعة هدفت إلى استكشاف قدرات الشباب وميولهم، وكذلك توفير فرص لتبادل الخبرات وتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية. وأفادت المعلومات بأن الأنشطة التي نفذت على مستوى إدارات الضواحي حققت نتائج مشجعة وأسهمت في توسيع مشاركة الشباب في مختلف المجالات. وأوضح مسؤول مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية قندع الشاب صلاح الدين علي أن برنامج الأسبوع شمل محاضرات مهنية ووطنية وتدريبات في القيادة والإدارة وزيارات إلى المواقع التاريخية، إلى جانب أنشطة إنتاجية داعيا إلى تعزيز دور مختلف الجهات المؤثرة في دعم تنظيم الشباب وتطويره. من جانبهما، أكد مسؤول السياسة والتنظيم الشبابي في مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف وأمين فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية قندع الأستاذ دجان قبرو، أكد أهمية العمل المشترك لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحقيق نتائج ملموسة من الأنشطة الشبابية. وفي ختام المناسبة، جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات الفردية والجماعية. عقدت في مدينة عفعبات ندوة نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية للشباب وموظفي الحكومة والجيش. وفي الندوة التي عقدت في الأول من أكتوبر، ألقى مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس علي كلمة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات المرحلية التي تواجه الشباب، مذكرا إياهم بمسؤوليتهم في تقييم التحديات الراهنة. وأردف السيد إدريس بالقول إنه يجب على العمل بجد لغرس الثقافة والقيم في الأجيال

جديدة لبناء شباب مؤهل. من جانبه قدم مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف قدم شرحا حول خطة العمل الخمسية للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030. وفي ختام الندوة طلب المدير التنفيذي لإدارة مديرية فعبت السيد كاسكاس مزقبي استمرارية مثل هذه الندوات نظرا لأهميتها الكبيرة. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكان استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها بلاده بما فيها النووية إذا تعرضت منطقة كالينغراد لهجوم مباشر من قوات حلف الشمال الأطلسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أحد. وجاء التحذير خلال منتدى فالداي السياسي وسط تصاعد التوتر بين شأن الإقليم الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يفصله عن بقية الأراضي الروسية نطاق من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ويشكل قاعدة عسكرية متقدمة لموسكو في المنطقة. وانتقد بوتين ما وصفه بالمناورات العسكرية المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات اعتراض السفن الروسية، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تصعيدا. وكانت دول حلف الشمال الأطلسي قد أجرت خلال الأشهر الأخيرة مناورات قرب كالينغراد، فيما وجهت موسكو إلى الحلف وثيقة تدين فيها ما وصفته بأنه تصعيد غير مسبوق للنشاط العسكري على طول حدودها الغربية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرد عددا لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين ردا على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس وفق وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في إجراء متبادل يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وقازان مقادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين. واتهمت المجرى الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي عبارة تستخدم غالبا للإشارة إلى أعمال التجسس. وشكلت هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت. أعلنت السلطات أن غواتيمالا وتايوان اتفقتا على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونغ. وقد التقى وزير الخارجية الغواتمالي كارلوس راميرو مارتينيز بلين في مدينة غواتيمالا تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 92 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الغواتيمالية أن الوزيرين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في مقر الوزارة التطورات السياسية الدولية، وأكدا مجددا التزامهما بالمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي. انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متنه طاقم يضم رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كنديا ورائد فضاء روسيا، متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية تركز على صحة الإنسان وأدائه أثناء التواجد في المدار. وانفصلت المرحلة السفلية المعززة للصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام عن بقية المركبة في غضون 3 دقائق من الإطلاق، وعادت ذاتيا إلى الأرض للهبوط، بينما واصلت المرحلة العلوية الصعود حاملة كبسولة كرة دراغون نحو المدار. وتعد هذه المهمة 13 التي ترسل فيها وكالة ناسا طاقما لمهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لشركة سبيس إكس، وذلك منذ أن بدأت الشركة في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو 2020. وكانت الشركة قد طرحت اسمها للاكتتاب العام في عمليات قياسية خلال الشهر يوليو. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بأهم وأبرز العناوين. وفد أوريتريا

في عالي المستوى يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين. دعوة لمتابعة الإنتاج الزراعي فيما اندثر بالإقليم الجنوبي. فرع التعليم بالقاشبركة ينظم ورشة عمل حول رعاية صحة الأطفال ومتابعتهم. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. هكذا سادتي سيادتي نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: يا جمعة قب كشافها بغول بلو
1: حقيو مناسي على الأواني كون المريت مسرقة خطر كوليهم حجي قلنا معقب يغم أتو
2: معقب يبنان
0: يا أخوانا ضربة سبن نسمعو قب تقال إلي بلون ولكم لنا
1: زن نفرت عن بابا زي كونا حاوي إنزن سنساز الله يلا توقسو قزاهم أتو
2: دك باتس عاي كونان مارا ماستري أخونا قريلنا خبس مرازمات أنا قايشنا
1: مبار خبس مرازمات أخو ما قايشيخو
3: هو عرفتنا يتمرت سلزنا برنا أستر يغنى قريل لنا متينا
2: تمرت خيجي مرة أخو لخابك أقدن كن ملسها لنا
1: زخود سوات ترخبنا مساعتهم كانت تأسها سروك منا وجمع سمعان دلخا
0: أيوة نقزي مسايدغا
2: نقدي دي شمكا
1: لا نقزي
0: شمو يكونن ساقوا
3: هاديو بخاميدا نقزي زبل ساقواتيكا
1: نقزي بزعات عبيتي مهورات مكرات تقادلت نقزي أم بقزبا أنها تتقاملو أب قزيهم أن أنا ورن قد ميز حلفون زلهم بزحاتي أنا هون كباتهم تماهيرة نقزي كتكم اللي أعلن أن أول كسلس الزاربن بقبو سلس تكم اللي نيازا ساقوا لقيباتني
0: أها نتاكمكم دا كم بقايت تبلو
1: سلسي لموريهم جمع قبار تماهرة مخانم بايت رسع فالما يكاهم وديكم كان نيركا

0: أتربع عدنا أيسمع النادر الشهاز كمتي
1: ويش بعد أنا ميتنا خاعت عاك عاتك خانتنا أفاتي بقدر في سخن بزعوات هاري متغل
2: هذا ما يبهر سمين أقول
3: بروتوكول ميكينا سينساتيكا حان جميل الله ران كي جمرك الله ما يبهر
1: ثلاثة مانكا شكرك أغير له
4: واي للا خايت فلت عندي شكرك كويس غرس فرق ذكير شكرك قبره المسرائيب كوي عامنا شكرا بسخد البرزة أزازة
1: واي حوي أنت الأربع عندي زي شكرك خمسة
4: واي بزي شكر للا خا أتي بكير وأستعرف شكر كمان بمانكا غير يزبره وأنا بطابعة إزال متصل
1: لا ماي وعي بشكر زي كولس شكر بماي وعي خززني
4: واي نسخي وأنا بزان دا شكر قيرت أدح كم تصلي كيف لك سرحي
5: هلو جايز كم يحضركم؟
6: ميرسي
7: ميرسي
3: اوه فيدي تهين ده العمد يا
5: عثمان حبيبي امتى تفرد تاقم ربيسكي؟
7: طوالي
3: يا عثمان اسمعني اسمع خبت بارغارين كي تقبلني ازياء عميلة تربي قال كومي درخ خبت مارشال يكون كابت سقا سقا تربي قال قولك اسألك خبت ناي ادخل لها مشال يكون تربي قال كابت ناي كل عرسك زي حد قبل الله شكور تقع تربي قال سكوت يا اخي كساب واحد
5: عثمان واه رح عندي ها تخل الى سكوتك شكرا ست حوال
7: يا ميرسي نمن تاي او عود بالكسل تاي تنقرني مالتي
0: انت فكر اقر انبارنا عميل كالي لا نقول لان الله نقول يا حدش نقول يا خا مارشو
5: انت الفا مارشو كم يدرى
0: مساقنا يكون كنا دي عباك
5: انت الفا طحبك ورق انجل ان حادو خينا مصبح هذا عينه انتمت زي حافر دموس قرم عرام شمو دي تبهيل
0: مالزارة قمتي قرم عرام دي سمي مجمع راقد انا تفخاخ سنخي ورق سنده يتقوم بدو حريق مساي زارب
5: زي اسي زي كل سبيت جاخي تتسبق الكيا كي تقبل الله سلزب لنمبر سندي مسيلكا تقرمكا جزاي متعمو كاب كبدتكا نلا عليز وخانا ورقي شيف كاب كيدها هراي بطوي تشاركي هتا زي سنقروها
7: يا رحمة شلل باليو معليش
0: نموني خطا مش مش مش مش هاي بالكا
7: طهون كاتا دحن دحن زعركي شلل نقوله
0: صبل عنصو عنصو نعخا كم ذا فحن يانا يبعراي نفيحي بذا فني سرا فلن لا بيد اخذ ضغطك
3: سنسكي عمي لكو تبكي قدفنا حلنا كديتان
4: ما عمو قايزهب قلق قلق ويتراتكو حانتنا أفاد تبكوينة زي سمعنا الله هو رقري انسي حانتنا أفاد تخينا هواي بعد سرسعيك الله هزب لالله
3: حقا تبقونا يتيب انتاي
4: صبوا أقول كل سهزة هكني أكتر ألف ما تقول له خد ما صبوا وياك إنك تقبلني ما أشوف سكر في الكسول هو على تيب
3: لك إذا حد الزب بدأ كتمت عالقة معك ما لس كتمت عالقة

0: ساعتي ما زياسي تيب كتقل فلاي لاسي كميلة يتصم أتقبيني نبار بعد الله خميني أساسي تخميني نتقبالا ودونان قبوي دارنا لا تسالم خميني ناتي جاتا حراي ما تملي لحب الشناء فا تيب تقول فلنك نطايق
1: بعال أبنسيس بعال مرسيس بنتي بلاك
0: لك أخي بكم الأخي مرة تمر إيخ الأخي مصر أساس الناخ إيخي قنزر كمزر بابا أفتر أسن إيخي مبلا لنك نطايق
1: مع البيت قلنا ما تجيب لهم هنا
0: صفر انك تاجا يذكرني ابتنا ما سي اللي بارسي حدث زبالور يخلق تصقي بين اللي ستلقي اذا لا اساسي تقالك مع البروتوكول ماكينه عطيه ما تجيب لهم زياد تصقي لي بلا لا لا صدق تاجا وزورو
1: اذن بعد لا تخلينا ولا حد نعرف ما لسنت عم حيزو ما زخونو تحركوينا بعد البروتوكول ماكينه ما سي ينزل بلا
0: كلمه جاي لك انا بك اقصد صلاحو عطي وضربو مهندس عكس ودي سمكت كون يدخل
1: امو تحابي حتى نسخاسي ابقى زهان تكال كان زي تعدنا نخالات كلكس انتو فنيد كخاف قد نزلتوت
0: كعبت كتوتو تخون كاكو هيدت كتوت صالك
1: امو انا طاقب قمت علي وخيو مشات حساب ماما سبقا مشات يبلع مر مشات سدي
0: انتي مو كنقبرينا خمسي كورونشوز لو مدى ادقر يغلغي لنا غوصس ندبلنا ندعطنا دحنا ما خدنا نبار لنا اطول جنا شوى كستن برك بلع
2: اي مخرون ايه
1: انت حابي سب ساحة الزنقع مبار معالطو ازي مزنقع زي كون عمل شروش ومزنقع اخو
0: احتزي كون هاي مستول في قلم اللي قلتها يا يكونان ايه تنتي بارزو اللور يخلغي سحاق وقعتها وجعجع لو لو حميتا ها تبليت تبهالي بلكانه تعك نسق واي سوي المغاره تنبر طايف هذا يا نايف
1: مو نايف تكالك اقامات الشقرات الفريدكا اكن فتحت نادسي تكال دامات كخته معبل تقيل كبكا
0: وا امو تكاري زي من عبالو نايم تصقم دي
1: ناتكا صاوك خم حق زابي خاني
0: كمي
1: كم زني كبابينا على طرسو قبرو زلوا عماول نسحب زقبرو زلوا تكبرات نكبر نتبلكو خمس حق من صعبي خاني عبز اللخب قام ما ندابل خطو عسلخ
0: انتي نمن تعيد يا مونا عما ناجر غيرك
1: اما بجاك اذا ذهبك حق غزه موسى نزات كان محيشه نزمنا فولي النجر نا قبرنا عما ولنا نعقب ناي قالوت كانت عما ولد ما نمن طلم طبل خمس ما عبي خلي انت حوبي وانا كنت مخصوب زت فون الحكوي نزات كان من ليس عند تحت الزقص
0: بجاك انا صغي كل سرحتني نسر اي زمان ودربتك اي خيها نسغ ودربي ودزك غيري حق كل ما حت تخون اترجيا زينكون سعرن بوبو اولي
1: اما ودرب الناس بلاتك موشش نزاب كرات شلل عند حر طرف نرف وصور اطب لهمكم كا نسلم انا زفريت ان كله يلم لا بلا يبلا صالو انت بالكو عم بسمع عبي خاني ابتني خاي مسكنا نسخاتو مسفلكا كن هاي نسخ احمد سلاح ما قالوك يا زبلها
0: نسخاتو بلي يا زين نعي اداوي ان سالم انا بلا كله بومبو ايدي زعما اه بس منك هاتي ابار بعد لازم رخبو مع رختي كميدي ما تنيدهم زي تصقوني
1: نمتى راي نقول خاني مسكنا
0: زي غفلو من هل ما تريد أن أخذ لي شخاص أنت خير أخي تسر كيف أم غفلوا ومشي أنت خميدي حاوبهم وبرعي سقانك أين الصغم أي تغفلوني بلا ما تنزع أساسي أنت عقر كرطي لهم أنا تصديعتهم عقر كيري سقان شو وقتها يتغفلوني أنا يتغفلون
1: أم بداعم ينفوتوا خامالتك
0: بارك قروا من تدونك يا أخي كمين أنت شعر إنه تولوا حتى سنسلوا ماي نسقان أي منسي أي تعموني وي مسانا وين ما كذا ناخذ كيدي نو بس
1: تيت ولا لها ما عرف انو ينافقوها انو بوها ما لدي
0: شو هم لكلو نظام اسمه عم يكبر وجا عاد ما عاد ما خابر انو عبر بسما يكبر نا خوفا لي نمكا خوفا بلا
1: واي حبوي اتسخر انو بس نيبارا تسخر ما تندي اخوكا
0: اكزاكتلي قروا رسل سمتايا رسل سمتايا صور كنت انا اساسي تاع زعما مسكين حنت لك حنت لي حنت لي حنت لي تاع لوك ابا والله لك هو نزل كنت زعما صافي ابا رسل كل المسكين دابا بيان بيان صاحب بوصا او انا خبط فضل سك البوس كله خد الصوت كله باه كله كله بس
1: السي السي هاو بما عري ام زمان كنت سوي لها هي لا تبي كذا لا
0: ما تخرج كله برطاي لك يرنا لك ناخذ طيب مزيان كل مزيان يركع كيسك اكل بس كورو جنين سنة ناري اخلق حاجة من السودة وان طبعنا يسلسل لنا الى نمبر تايم وين اكين انتين انتين
3: طبعا البحوي كين اخي دستان ترتر زي عملك
4: عملهم تلحق بقى حما غزارو منالو

0: فرصة ريزمان لا بحق فرصة أي أنا غني أنا زخرتي قمت تبتلك أبو لطنة
1: تصور فاندي نفس أي شيء ما كده لا
2: نو فرسي كون زعك فرسي كون شما ميرسي ميرسي ترجو ما قاعد تاني سيرك ما
3: قدر ستة مساك يتباس كيف فني
2: ورا ميرسي شما قالش مي بلان ميرسي شما
0: ويت كارت ما إذا خلنا يبعد أنا تتلقي حظ مصوع عشان ديت قرفو ميرسيس أين عدنا أين اسم ولدنا
4: زي أسحق
3: حقها لم نبدأ أدمان خطوة على زي اللو كارت إذا قال ما كسي ما أنت راح تولد لم نمش ما بقي عليه رحنا
4: حقي بقي عمل آخر ده معنا ما محرتش مع دمونيراتنا كنا كبات رلا ترينا تينا نتوع فيتك ميرسي ميرسي
0: أنت نحفرة إنه من لا شو خلا كسي ميرسي إن لا تجن، أما تجن، أبرهاتي أنا بيمسكركني.
1: زي أسحق خيخ.
0: ترحاس، لما أرمي قريب كاس، ميرسي، حمام روسي. إن لا تاي، تبلت، مهرت كلك كنسي.
3: أي محركة؟ بقدر أنا أجيجني. ده تسألهم كم إذا أنا سلبي الكورس خلني لم دقيرين على زي ما حيش جزاء يمتصر.
0: فويلك، ما إذا عندي أنا أرنا هم سوق عتيل، أرتر أنا سنا خير.
5: أسكت يا أخي. حبي حارس يعني نا حمشت ناقف عميل لنا يا حمشت ناقف عميل أنفير كارنا قلنا طيب أدب أمشي
0: أمشي ما قام سيرك
2: يا ايتي بشار شاي مارشا ابريرو بك ازا حالة يا مسيقين
6: انت حالة العربية اذا ود ربت من ساوكوكو كابن ابو عالوم سبع زمان اخاوكو يا ريخا كانت كابن كلاوهي قريبا ما انا لا انتعي ودي ليه في الظهر يا خاخر
7: انا ايد كابن كانو خالا ايد كابن كانو
6: انت انا صابتي تاي مغيرانا ناس كنا اخاكو خالو بولي باكا ارك قدم تركبت ما عاد انا دراي كلها تبار بعدنا مشت تشرمكو ثلاثه انت سم مال اخي زوت اخ بهال بحقي بعدنا عميل مركباكو عدلني انا بحد
2: عينيك وين انت مسافتي باي غلي غلي تغسيت ابي ران حد بوت الويسك قبل لا منطاي زين منطاي تاي اي بانني
6: اواي تحتنا نخجر مكا كلها تا مشت تبار بعد لا حجر مت قسيت انا فانا تحت تروح اذا معها تامامينا كاع تمد
2: تفد بالجهه لك زي وزر زار باي كون باي زي تاي مو نزين كن زين قبل سكا موينا زار بي زار باي تباهم انا نسخاتكم من كوري خلق انا هاتي ناتك اخ نبال قبن كوي زي بلا قال لكم اتسقط لو ما مسال صباح خمسة خمار انا اكوي نزل ام متكابل انا زدا
6: حكا هاو درم بعد شيء بدو بسخاية تكال
2: هم بد تلك خبطة مترنجي ولا حوية تخفى
6: انت اذا سربي انت حجي خبطة الاك
2: انت اي فلت الكن انت خمسة انا ايقاش باركة انتو نسي ابزا اثني سي مني اسمي لاتك
6: لا تخويني اللي اليا كما عندو ماذا تتبني أمبر تجيبها في عيلة؟ انت عيلات كحجر
1: انت عيلي اليو؟ قدف مشات زهبها عطاوتات نايستكال مستبلة استخون قاعدة تفايو قيزة خان تكال كان رأي اليو مسمع عقن أبي
8: وانت خديك حامي قيزي زي خلط قولي دو خيلو؟ سمعنا نقركي أبكد نقن زبو مسيت أو مصابات أبزيت أكم بوتات كزروا زي مسيسي
4: واتي نتنا خال تكالو زي وتفرد
1: إيليو إيه يترى في حسام عنس نعايته مريسي إزاد بوعب علي
4: بيبك حفظي أنا زانا تين نات كن بحزنات نتاكب الدخيلي نار بيبيت قصكم كن بازت فلت إخي إيه ميرسي خاء أبزي متنا نباتا أرس كم زلخو تفرد اللي
1: فلت أتي ميرسي كنت أم خكبر بك أمس ما عبيني
8: أنت أم وا حد أقول عبي زيستفا سمعنا نقركي ما سابت أقوى خلا ما حد رأيه مزخب زلو
1: إزاد بلي أزلخون كم أيلي
8: ما سلحت أدنا لو معي حسك لي خسر
1: هم زي كونا اتسقابر اللي يتبقونا غير مبرده تذكرني
8: ابوي اتنسخ حتى لبام سب ترغب كمبر سابق هو نتا تبقتي يسعى محمشة الميتا يتغريفو نتا حمشة الميتا ويتحمى أصدبرك عيد يذكر
1: ايه تمرتكو هم تمزازني سقابرك تحرق أحاو بوي حج من قرد اتساقام تحازر معايكو خابتون زبالة قطر انتيو أميرو سابس قابرن نوسي
8: حق زياس لبام خمزياس حس
1: اوه

0: 3 سنوات قال لي كونيني الشغل
1: ناي شغل تجاربي قبل 23 سنة ديب مدير الشعب كم سال مديرات ناي روضات ندق بكو شقابو مهنات ناي ممهر ناي مهنات ناي مدرس لا انا مرات الفتيا قال مي من الشمس المدرسات للودي كان بلد تمثل درسة ومدرسين سبت عبيكو مدن مرة واحد قبل بيت الأفتية وابنية سبت الأفتية يعني لا ماشي قول يعني وضح قال لي كم تقام دقاء ويكم لا تعب دقاء يرأيون بلد
2: زي أن سلست خورنا أبا حنسا وينا أتا اندحر دا زي تسامع ولادي كاب غزا اندحر زي سوغوغي ولد ممهر كاة أبو غير اندحر زي تقبلي تمهاراي كاة تزوهبو اندحر دا بطبق تقبلو كام ممهرو ديو كاب سي استفانو وغزا وي كام ممهرو وسيدو اندحر دا زخوني انتبارق اندحر زي كالي يلن ركب يلن مالتي أمانغو ولادن أمانغو ممهرن أمانغو تمهاراين مالتي
3: ناي سرح تمكروي 43 عامت ابسرح ثاني حله حساب حجي فقرناي سرحي كامن را لان مهنيات مستمرتن مسمهارن مستمهارن تعدمينا مسقط اساس رسله هون كنت تعدم يز فتو زعات مرته اني حماك سمع يدليني وي كانت تمرت زنا اسوي بتمرتح ما زارب طعمي زي قطع
4: مويا ممرنا بحارستاك بفلتات ويأكالك وحاسي خل أزيستو هلالي فلتات كابستفالالي تكالات مرتي ويولك أسابات كخوني خل أزي ونو الفلتات دما كاب جيزي ناب جيزي إننا تمحايشن إننا عموان كخيد سأني حونا لون سلزغون دما عب كل حبرتساب مويا ممرنا أزيو أقداس مخانو كنردان خل
5: تنزم الكتاب إنه إذا كان سترين دي زحجي تجمر زولو مدب دك تبعاتي ملكتن مارتاي كونا نمتعي دك تبعاتي بقمزة أتوهيو أبزي جزئي كين نتن دكانستيوم هران بفولي النت دكانستيوم هران أبرو حقة تلات كيدوم سلس صرحو دكانستيو داري تلاتون أب كتماتاتين أب حوسو كتماتاتين كم داري تلات كوين عند صرحا سبر بازراتون أب كتماتاتين حوسو كتماتاتين قطاراتين كم سبر بازرات كوين عند صرحو زلو نزين أم محدرا يخون أب مسرح مهار مستمهار كم ممهرام كم داري تلات كم سبر بازرات زلو دكانستيو زملكت متسبع ويا فلتو مهاب مدبي مالتي
6: بدوه كم جوالين ستيتي بزح بدوه تعطيه قط مكايو عفت مجمرة كم ممهر كوين إذا سرح له زنبرك ساعات ولا حدا بدوه وناي قط منير وكم جوال باتع عباتع ونسرح بمباري بزح بدوه تعطيه قط مني كم لايك لني سعيد وجن مس بهاريز مت أنا جرت لزلو مرعلو تنسي حرسي سلزلو كم جوالين ستيتي نجر أو بزح نجرت بدوه تعطيه ناي قط ميو نخلو جن مس حلفتين ده ترى ده أخو سجيرة يا أبز درجة زرما بتحلو
2: كممهر بزح عندي زقات مكة حجب في اللي والخيكة عن حجب بناتي خدين تقينة أبت مجمر ياك مدب كله خبك على أي درجة أبرة بيني نير قول أنا استيتي مالتي مستزول خبابي بيني نير التنزمة أخاني كل أي درجة زودة كابك الأزوباتين ويحان تتمتي ويلان مالتي هذا عمت بيني يمهر تخال أي تعمت خاني حنت تمسى شعوقات قط فوق لي حجي بزحي زقات ما كمستي زلنا خبابي مستي زلنا حبرة السبسي بين خط خون أبتبيت مرتي بزح نجري ود لك حجي مالك بزحي تبدها جن كام قال أنا استيتي بحفشة قال انتاع وي تا ممهر انتوخينا بفلا حجي كل يتفلت مالتي كم زين أي متصور عما يعبي كل نجرسي نقول على التوصيلة خيط تزب زلوا بزحيو جن كم قليل جرنا أنت حاسب نايو يقال لي والحنت بزح إذا شجر نجر قات مني مالتي
0: والله بقول تأهله الله رفشات الله تعب الله لكن برنامج تفكر قلو برنامج إن أفكار كم سلش كل لقلو تشكي أوليت نسرع كان هاو زارت تودي وحقوها ناي بيتك برنامج تودي حقو برنامج أفكار كل استاذ أفكار كل يعني اللي تعود بس أجمع هلاني بس تعود دي بيتك درب هلت
7: دهاتات قدني هالقد مكة الدحين كاونا وزعدنا كذا مسلا زخاني حيش قلنا نايت مهارو قال تراي بر حال زخانة بده زقات من نايلة زخانة بده زقات من نايلة نايت مهارو إيه تمهارو خام عيبنا مخيرنا حب حبنا حملك كنا إلى نحلفه
1: أيوة تقام قال هلا قدر ظروف الدنيا أبوه قلنا قبض مجتمع هلا يوتنا أيوة مجتمع ديب قبض مجتمع سبات هلينا ብዙሕ ግለ ሰባት ክቀድር እሊ ላኪን ንስካ እንደ ከየትካ ሁገስካ ምገብኒ

سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة للتربة. إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني في على بلد. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. السلام عليكم.

بيان صحفي بخصوص السلوك العدائي المؤسف لإثيوبيا. أعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي. ولإضفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدائي غير المبرر، لم تدخر الحكومة الإثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات. إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن إثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاث الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوفة ومستمرة بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفذ سيادي على البحر، وذلك بغرض غزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن إثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملا في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمرة الأول من أكتوبر 2026. نظمت إدارة إقليم الجاش بركة في 30 من سبتمبر بمدينة بارنتو اجتماعا ناقش بصورة عامة التقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية والخدمات الإدارية، وبصورة خاصة التحديات المحتملة والمرتبطة بشح الأمطار وسبل معالجتها. وخلال الاجتماع الذي عرضت فيه تقارير تقييمية ركزت على أنشطة قطاعات الزراعة والأراضي والخدمات الاجتماعية، نوقشت الأنشطة المنفذة ونتائجها على مستوى المديريات وتسوية النزاعات وأنشطة تحصيل الضرائب وتجميع القرى وانتخابات الإدارات المحلية والمساعدات المقدمة إلى أسر الشهداء والتدابير المتخذة للحد من الأنشطة التجارية غير القانونية والارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى جانب أنشطة إدارية أخرى. وأوضح حاكم إقليم الجاش بركة السفير محمود علي حروي أن الهدف يتمثل في تقييم البرامج المنفذة ولا سيما في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وتحديد الحالة العامة للموسم الزراعي والآثار المحتملة المرتبطة بشح الأمطار من أجل مناقشة التدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك ضمان استعداد السكان لمواجهة التحديات الناجمة عن العوامل البشرية والطبيعية. وأكد السفير محمود ضرورة إيلاء اهتمام كبير لنقص الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية المحتمل حدوثه بسبب شح الأمطار الذي شهده الموسم الزراعي لعام 2026، وشدد على ضرورة الجدية في المهام المتعلقة بالسلام والأمن، كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار والتخفيف من صعوبات الحصول على مياه الشرب للناس والماشية وتحصيل الضرائب الحكومية وإدخال بدائل زراعية فضلا عن التشجير وبرامج الحفاظ على التربة والمياه. من جانبهم قدم المشاركون آراء ومقترحات أخرى، من بينها إعطاء الأولوية للأنشطة التي تساعد على ضمان الأمن الغذائي للناس والماشية وتنفيذها واعتماد آلية تضمن تحصيل الضرائب بصورة سليمة، وتعزيز الاهتمام بزيادة حالات الإصابة بالملاريا وتقوية المبادرات التي تخفف من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحتاجة، وقيام مزارعي البساتين بزيادة توفير الأعلاف الحيوانية. قدم مكتب الزراعة في مديرية مندفرة تدريبا لسبعين من مربي الماشية بهدف توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. وفي التدريب العملي الذي أقيم في 29 من سبتمبر المنصرم بمدينة مندفرة، قال المسؤول مسؤول فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفله في كلمته إن على المزارعين العاملين في تربية الحيوانات اعتماد أساليب الزراعة من دون تربة، والتي تتيح إعداد العلف الأخضر بطريقة فعالة وبسيطة وضمان توفره. وأوضح خبيران في تربية الثروة الحيوانية السيد محاري والدبروخ والسيد يوناس عقبة ميكائيل أن الزراعة من دون تربة هي أسلوب زراعي يوفر الجهد

المياه وسهل الإعداد، ويمكن استخدامه خلال فترة قصيرة. وأضاف أن لها إسهاماً كبيراً ولا سيما في تلبية احتياجات مربي الأبقار الحلوب والدواجن من العلف الأخضر. وأشار الخبيران إلى إمكانية ضمان علف الماشية من خلال إنتاج العلف الأخضر للحيوانات على مدار العام باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحين أنه يمكن إعداد العلف الأخضر المطلوب من محاصيل مثل الشعير والقمح والذرة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 16 يوما مع استخدام كمية محدودة من المياه. من جانبه، أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة السيد برخت تخلى سلاسي بوجود مزارعين نموذجيين يوفرون علف ماشيتهم باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحا أن العاملين خصوصا في إنتاج الحليب والبيض يحققون نتائج أفضل. يذكر أن إعداد العلف الحيواني من دون تربة أسرع بكثير من إنباته في التربة، كما يتطلب كمية أقل من المياه والجهد، فضلا عن أنه مجد اقتصاديا، إذ يمكن الحصول على ما يصل إلى 7 كيلوغرامات من العلف الأخضر من 1 كيلوغرام من البذور. تم في مدينة على برعد بإقليم عنسبة في الأول من أكتوبر إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني تحت شعار كبار السن مصدر للتراث والثقافة والقيم. وفي كلمة ألغاها المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسبة العقيد تسفاز إنجرماي، أكد أن مجتمعنا بما يتمتع به من تقاليد وقيم راسخة يولي كبار السن ما يستحقونه من المحبة والرعاية، مشددا على أن الحفاظ على هذه القيم وضمان حياة مستقرة وكريمة لكبار السن مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. وأوضح العقيد تسفازين أن المناسبة تمثل منصة لتعزيز انتقال القيم من جيل إلى آخر وترسيخها، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لضمان توفير بيئة تقدر إسهامات كبار السن وتثمن ما قدموه للمجتمع. من جانبه، أكدت مديرة مديرية على برعاد السيدة عائشة علي نور أن كبار السن يمثلون مصدرا للأخلاق الرفيعة والقيم والإيمان والأخلاق، مشددة على ضرورة توفير الاحترام والرعاية اللائقين لهم. وشهدت المناسبة تقديم شهادات وتجارب من عدد من كبار السن حول ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه وتقاليده، بما يعكس دورهم في حفظ ونقل الموروث إلى الأجيال القادمة. ويتم إحياء اليوم العالمي لكبار السن في الأول من أكتوبر من كل عام، وقد تم إحياؤه هذا العام أو تم إحياؤه على المستوى العالمي للمرة 35 وعلى المستوى الوطني للمرة 31. كرم مكتب وزارة التعليم في مديرية عد قيح في الأول من أكتوبر 48 طالبا وطالبة، بينهم 22 طالبة ممن حصلوا على 80 درجة في أعلى فأعلى في الامتحان الوطني للصف الثامن خلال العام الدراسي 2025-2026، وذلك بمنحهم جائزة قحيتو. وأوضح مسؤول المدارس في إدارة مديرية عد قيح الأستاذ بيانة أسفاي أن جائزة قحيتو تمنح للطلاب الذين يحققون درجات مرتفعة، مشيرا إلى أن المكرمين ينتمون إلى مدارس المرحلة المتوسطة في قحيتو ومعي محازة وداقين وعنبور وإقلة وحوازو. وهنأ الأستاذ بيّن الطلاب المتفوقين، مؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به الآباء والمعلمون في تحقيق نجاح الطلاب، ودعا المكرمين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على تفوقهم خلال دراستهم في المرحلة الثانوية. من جانبه، أكد مدير مديرية عد قيح السيد هبتي تسفازجي أن تشجيع الطلاب يمثل أحد العوامل المهمة في دفع عملية التعليم والتعلم إلى الأمام، داعيا إلى تعزيز هذا النهج وتوسيع نطاقه مستقبلا بما يسهم في تحفيز الطلاب على تحقيق مزيد من التميز. نظم فرع جمعية المعلمين في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع وزارة التعليم تدريبا بهدف تعزيز قدرات معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي. وركز التدريب الذي أجري في 26 و 29 من سبتمبر بصورة عملية ونظرية على أساليب التدريس وإعداد الخطة الأسبوعية ورعاية الأطفال وعلم التربية. وقدم المشرف على مرحلة التعليم قبل المدرسي في فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ علي حندو شرحا

ركز فيه على فوائد خدمات ما قبل المدرسة ومعايير متابعة مستوى نمو الأطفال وكيفية إعداد الخطط والأنشطة التي تنفذ خلال الفترة الزمنية المحددة، وكذلك أخلاقيات المهنة لدى المعلمين. وأوضح مسؤول وحدة التعليم قبل المدرسي الأستاذ هيلة ماتيوس من جانبه أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز المعارف الموجودة لدى معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي في مجال رعاية الأطفال، وتمكينهم من العمل من أجل تحقيق نمو وتطور أكبر للأطفال. وأشار مسؤول فرع التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ فسهي كيداني إلى أهمية التدريب، موضحا أنه سينفذ أيضا في المستقبل، وحث المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا وعلى العمل بفعالية من خلال إقامة علاقات وثيقة مع المسؤولين ومديري المدارس والمجتمع في مناطقهم. وأفادت المعلومات المتوفرة بأن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يكن يتجاوز 23 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025، لكنه ارتفع إلى 77 مؤسسة في العام الدراسي 2025-2026. يشارك سكان ضاحيتي دبن وغوبل في مديرية صارونة في حملة نفير لإصلاح الطريق الرابط بين دكمحري وصارونة الذي يمر عبر مناطقهم باستخدام التربة المختارة لسد الحفر وتحسين حالة الطريق. وأوضح مسؤولو الضاحيتين أن أكثر من 350 شخصا يشاركون في كل جولة من الحملة، مؤكدين أن أعمال الإصلاح مستمرة بصورة منتظمة. من جانبه أكد قائد وحدة الجيش الشعبي المشاركة في أعمال الإصلاح استعداد الوحدة الدائم للإسهام في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية الجارية في المنطقة. وفي سياق متصل، وزع مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية صارونة مستلزمات مدرسية على 91 طالبا من الأسر المحتاجة تكفيهم لمدة عام دراسي كامل. وأوضح مسؤول المكتب السيد مسجلنا في السهية أن المبادرة تهدف إلى الحد من تسرب الطلاب من التعليم بسبب الصعوبات الاقتصادية وتمكينهم من مواصلة دراستهم بصورة منتظمة على قدم المساواة مع أقرانهم، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت فاعليتها استنادا إلى نتائج السنوات الماضية. نظمت إدارة ضاحية أربعة أسمرة في الأول من أكتوبر مأدبة غداء وبرنامج ترفيهي لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ عدد من البرامج التنموية في المنطقة تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم. وجرى تنظيم المناسبة بحضور المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت تولد برهان، حيث أكدت مديرة المديرية سيدة الجانيش تكو في كلمتها أن أفراد قوات الدفاع يطلعون إلى جانب مسؤولية حماية الوطن بأعمال مهمة في المجالات التنموية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأوضحت أن هذا التكريم يأتي تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهودهم وتشجيعا لهم، مشيرة إلى أن ما يقدمونه من خدمات تنموية محل تقدير المجتمع والإدارة. من جانبها عرب قائد الوحدة المشاركة في الأعمال التنموية بمديرية أربعة أسمرة عن تقديره للاستضافة التي نظمتها الإدارة والسكان، مؤكدا استعداد أفراد الوحدة الدائم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من الشعب والحكومة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكان استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تمتلكها بلاده بما فيها النووية إذا تعرضت منطقة كالينغراد لهجوم مباشر من قوات حلف شمال الأطلسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أحد. جاء التحذير خلال منتدى فالدايا السياسي وسط تصاعد التوتر بشأن الإقليم الروسي المطل على بحر البلطيق والذي يفصله عن بقية الأراضي الروسية نطاق من دول الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ويشكل قاعدة عسكرية متقدمة لموسكو في المنطقة. وانتقد بوتين ما وصفه بالمناورات العسكرية المتتالية في بحر البلطيق ومحاولات اعتراض السفن الروسية، معتبرا أن هذه التحركات تمثل تصعيدا. وكانت دول حلف شمال الأطلسي قد أجرت خلال الأشهر الأخيرة مناورات قرب كالينغراد، فيما وجهت موسكو إلى الحلف وثيقة تدين فيها ما وصفته بأنه تصعيد غير مسبوق للنشاط العسكري على طول حدودها الغربية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستطرد عددا لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين ردا على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس وفق وكالة رويترز للأنباء. وقالت الوزارة في إجراء متبادل يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرغ وقازان بمغادرة الأراضي الروسية الاتحادية في غضون أسبوعين. واتهمت المجرة الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي عبارة تستخدم غالبا للإشارة إلى أعمال التجسس. وشكلت هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن حقبة موالاة روسيا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد انتهت. أعلنت السلطات أن غواتيمالا وتايوان اتفقتا على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصحة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التايواني لين تشيالونغ. وقد التقى وزير الخارجية الغواتيمالي كارلوس راميرو مارتينيز بلين في مدينة غواتيمالا تزامنا مع احتفال البلدين بمرور 92 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الغواتيمالية أن الوزيرين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في مقر الوزارة التطورات السياسية الدولية، وأكدا مجددا التزامهما بالمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية والاستدامة وتوسيع نطاق التعاون الثنائي. انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا وعلى متن طاقم يضم رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء كندي ورائد فضاء روسي متوجهين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية تركز على صحة الإنسان وأدائه أثناء التواجد في المدار. وانفصلت المرحلة السفلية المعززة للصاروخ القابلة لإعادة الاستخدام عن بقية المركبة في غضون 3 دقائق من الإطلاق، وعادت ذاتيا إلى الأرض للهبوط، بينما واصلت المرحلة العلوية صعود حاملة كبسولة كرو دراغون نحو المدار. وتعد هذه المهمة 13 التي ترسل فيها وكالة ناسا طاقما لمهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق تابعة لشركة سبيس إكس، وذلك منذ أن بدأت الشركة في إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى المدار في مايو 2020. وكانت الشركة قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في عملية قياسية خلال شهر يوليو. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية الإريترية. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. إحياء اليوم العالمي لكبار السن على المستوى الوطني في حلبرد. بوتين يتوعد باستخدام كل أنواع الأسلحة بما فيها النووية. روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على خطوة مماثلة من بودابست. غواتيمالا وتايوان تسعيان لتعميق التعاون. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

شوي حنا نحن مخن روحي وخارج كيدا بنا وا نحبا بنقول لها نحن نزل ما سمي خلالنا بنحبا نسمع بنقول لها نحن تحبير نخذ الناس مسرة توبة أتر نحن مع توبتي انتا لا يقولي قول قول لك أتمنى

0: اسمعني جرب في حد في كايت خويت مسبلك انت يا خزار الدنيا ده حرقنا زنار في تحتك تعالوا يسلم بس لا في ناتم دحلو فينا الدولو لو عايزي طق من قناعته تك تك حبيب زعمو لك اتعالي ايه دعني قول تبقى يا طينا بيهم هم بعد هذا الدقاء كاميرا بس عجي فهذا يتكى أمرانا فهذا يتكى دماء بلد ريسنا طبع ما ميسنا انتو صريحة قيالة معاكم في الثاني
1: ايه ايه ايه ايه تزاري ليه لكو يا خاوسي

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة علينا وعليكم في كل مكان إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألو دبي، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة، إن شاء الله حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم. سلام كميك اني هم خبركم من خبر كن انتخذ تلتم مدبه تلفزيون ايرتراب في ليدما تخذ تلتم مدبه هيلو دبيوه انه كم توتر جمعه نقبره مدبكم مدبه هيلو دبيوه بقتك اب تلفزيون ايرترا حزنا لكم قريبنا لنا كم وتر سفلا لي درفتات حزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا بزنا مسكو تلفزيون نازل رايهم زلو اوتات تليفونات ابيلكم دولكم اب مدبنا كتساتفوا بخبر ند عدمنا نايلو معنت مخفتي مدبنا لنا قريبنا يا زلنا درفي نايدم زاوي سولومون يوهانس باريا مناتب الدرفي احتكم مرتي مخفتي مدبنا نع سمعنا كنمل مسانا تنحو. أستاذ المشاهدين خلونا نفتح حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة بأغنية للفنان المخضرم سولومون يوهانس باريا. خلونا نسمعها مع بعض، وزي ما قلنا نحن معاكم على الهواء مباشر، حنرجع خلوكم معنا.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا سابقا كنا مع الفنان سولوموني يوهنس، أغنية بعنوان منى ومنه. نجي لاتصالاتكم، نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو حرين بارز هوركم تعذبتنا كمتي قادي ما زبلكم مصدمت قوي سولوموني يوهنس ينات ان احنا منى تبل درفنا لو ما عنتين مجمر يا مخفتي تمدبنا لازم رتنا يا درفي يعني رمالتي كابودما ناب تليفوناتكم ان احنا ملاس حاسبنا تليفون متياتنا اني ها بس معلش كم تقدي ما زبركو بزن ام مسكو تلفزيون نازل راي خمس لو قطعت تليفوناتنا عسد خلت ايسان 4 54 كومون عسد خلت ايسان 4 74 دويلكم كم وترو ام مدبنا كتساتف بو خبرنا نقدم كم تيادي مزبركو استفلا لي درفتات بستفلا لي وانقطات نيات راز الدرف ودرفتاتي نحيزنا قريب نازلنا كتزنا تسفان دا قبرنا دما تليفوناتكم كاب زي ما تسألنا أنا بزاقت إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو درفي بوغان قوى ساهو نايدم تساوي عبد الله عمر أرحبات بالدرفي نقاري بنازلنا بس قدميو تليفون مزياتنا لا داوي التليفون هي بنا له هلو
1: هلو
0: دباي ومرحبا
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من كبل
1: علي رحمي خليك
0: الحمد لله طبق أني من كبل
1: زميلي زيلو عبد الله عبد الله
0: هالرايت تفضل زينب حبيبتي غطلي
1: نجي مرة هيدي ورايتي درو بس عشر
0: هالرايت
1: كبور نحطي أثمان بعد الله
0: تمام
1: نجر من تلك مرهوين مرهوين حوين
0: هالرايت
1: خاموشين إسان خاموشين
0: تمام
1: كبور صابر عبد الله
0: هالرايت
1: سالم عبد الله
0: تمام
1: نعم عبد الله
0: تمام
1: كبورون أزير فوصة من هذي إلها مصطفى
0: هالرايت
1: من المنير
0: تمام
1: ومن بطوتي جزوتي من سارحتي
0: تمام هالراي
1: سعليك مع أخا
0: شكرا زينب حبيبتي شكرا يا
1: أمي أجل ذلوها بمسجد المنسي أحواتي
0: هالراي
1: هلا سعليك
0: شكرا حبيبتي أنا أمي زينب مرحبا
1: رأيك
0: كمان تليفون لاتنا هلو هلاو هرين بارد خبركم تعذبتنا نبزا عطيلة تسعب درفئة إنا مثلني تليفون كساب زمت أنا سادة المشاهدين خلونا نسمع أغنية ناخد فاصل غنائي ونرجع أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة الساولي الفنان عبدالله عمر خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع زي ما قلنا سابقا نحن معاكم خلوكم معنا

0: نسيت حوايج ما زينب سلمان ولا حتمي جامع.
1: تمام
0: سلام كعب لغ الله ومسي الله
1: حراي سلام تحمد عام سلام
0: زدك
1: بلين حراي
0: حوي هيثم آدم ربلاح حسين محمد
1: تمام
0: سامون عاقين زمنا باخد ما تشكا قروني
1: استوديو سمع كله كلهم جمولي شكرا حبيبتي
0: صدرا بيت حسن بركت
1: حراي
0: عمر الجدري سماع عاد رايح دركاب صدرو
1: تمام
0: وان سعاد احمد
1: حراي
0: كمون ريدوان ابراهيم
1: تمام
0: نقول لهم قرابة بسنا
1: هالراي
0: مع السلامة
1: شكرا حبيبتي أنا شكرا جمولي غني لنا كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: هلو مرحبا صح
1: مرحبا من قبل
2: هلو
1: سمع كلكم من قبل هلو هلو معلش تليفون تلفزيون الناس لاني كفتة تلفزيون روحها بل ما سمعني اللخي هلو معلش اب تلفزيون الناس لاني بطاقة سمعني كألثن زهوركم تعزبنا هم تقديم ازبركو استفلا لي درفتاتي نحيزنا قريبنا زلنا مدبنا مدب هلو دبي وقت
3: هلو
1: بس كرأيسي تليفون متياتنا لها نقبل هلو
3: مرحبا
1: هلو دبي ومرحبا
3: سلام منير يا غابت سني
1: منير كم يوعي لك
3: سلام سلام
1: الحمد لله دمت اخان اشتي تحيتن العوي لك قتل
3: سلام سلام بوالنا
1: حراي قتل منير تفضل
3: او نعان كبور برزنتي شافة فورتي
1: تمام حراي
3: عائل سات مكلغل
1: تمام
3: كون قد اوتنا عبدالهم قرماي قرمايكا
1: هالراي
3: مستر ريسو سلاس
1: تمام
3: عبدالله ابراهيم
1: هالراي
3: سبيتو مستروي
1: هالراي
3: اون يانا ساقي
1: تمام
3: مستر بيتو ناسنت
1: هالراي
3: ساميل بوكشو مستر بيتو تمنيت
1: هالراي
3: كون رهوة تخلي مستر بايا رزانة هوسا
1: هالراي
3: مستر رايل حفتلية
1: تمام
3: كمون وطعمة
1: هالراي
3: كمون نغلو الزيارة فران هزو بابلون متسنين
1: هالراي منير شكرا منير
3: هاون هاون
1: حرين بارز هاوركم تعزبتنا مستوطيات سعب زلا در في أحب لكم در في نايدم تأوى مرحاوة كدانا أريا ملسي لنا دحريت كنا قرايات بالدرفة قريبنا لنا ما يتحبيرنا هنسمعه

0: اي
1: ومواقع عقبال البيت برا انت تركب الشبع على بيتها.
0: تمام.
1: القبطان مو ودو مي دفوت ودو مي عبد ربيش دركب على كادر الجهر بوريس اسمه السدرة بيت مصدقون
0: الراي
1: القبطان وقالوا مي شغلي تركب قبطان
0: الراي
1: وضم اللقاء وكلهم قرابت كي أبدارا كادر كوب من دفرة
0: الراي
1: وقال وحواتي ودك حاوبي على بركة دركوبي
0: تمام
1: لما لا هزي أتران
0: هالرأي أني أن لا تكورستوس بطعمي إذا مسكنك شكرا هاري زهبركم تعزبتنا كابز من مؤتزال حجون نبز أطيات سعب زلا درفي أخبلكم درفي بأنقو عرب كتكون يا مالتي نايدم تاوي تيو ديت أبرهام قدمي يوجن تليفون متياتنا اللي هنقبله. هلو هلو السادة المشاهدين، يبدو أنه نخش فاصل غنائي أغنية للفنانة يوديت أبرهام، أغنية سودانية عربية اسمعنا مرة، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشر من الفضائية الإريترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، نحن هنكون في استقبال اتصالاتكم وهداتكم إن شاء الله.

0: من الفنانة يوديتا برهام. السادة المشاهدين أغنية تسمعنا مرة، خلونا نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عادينو أخبار؟
0: الحمد لله بخير. من قبل؟
1: ربما إن شاء الله. أنا خالد أبو أردة.
0: هراي، كم يوعيك خالد؟
1: ربما إن شاء الله. الحمد لله،
0: الحمد لله. تفضل.
1: ميت عنا
0: طوالي. الحمد لله تمام.
1: الصوت واحد بعي أسمع صالح حقين أتركه.
0: تمام.
1: ألو،
0: سمعك. ألو خالد، قتل.
1: أسمع صالح حقين أتركه عباية.
0: تمام. حراي
1: هاري إكرام محمد والحفين إيشاء والعلا.
0: تمام.
1: نجا سعيد عباية ونادي في
0: حراي
1: عبد الواسع كنيفة حاسودي أزركب كعف حزري.
0: تمام. حراي
1: هواتيك مدينة عبد الواسع ريبان عبد الواسع.
0: حراي
1: عبدين دعاها أولون مزركو بمولون غزاوتنا دباليكو.
0: تمام. سلام
1: كوزن جلي.
0: هراي.
1: أبو أرده زركو وحان دحان تال أنت على حز أدم أنت على حز.
0: هراي.
1: سلام كوزن جلي.
0: تمام.
1: كلهم أموتاتي.
0: هراي.
1: أما يدحان يتأمو يسافيا.
0: تمام.
1: كلهم جندا عوش مرا كلهم بيت سبك عال سلام كوزن جلي.
0: هراي خالد، إن شاء الله كلهم سمع مخصهم تسفاق بري أني لنا. شكرا خالد، مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو. هلو دبي. هلو دبي ومرحبا.
2: هلو.
0: مرحبا، من قبل؟
2: هلو.
0: سامع كل اخو من قبل؟
2: هلو مرحبا.
0: هلو مدام دبي ودوي الكل اخو من قبل؟
2: سعد.
0: نعم. هلو.
2: سامر.
0: تليفون مديات النتني حتى واريتات النا لمس لني. إن شاء الله دقي ما حدول تسفان قبرنا بزقت يا تسعب زلا درف هب لكم يا صهوركم تعذبتنا. تليفون مديات النا لقي مثلنا هنقبلها. هلو.
2: هلو.
0: هلو. هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
3: مرحبا.
0: من قبل؟
3: أنا محمود دمير الكنيركو.
0: محمود كم يوعي الكا؟
3: لا عنده سؤال.
0: معلش مسمر أبيو. حراي تفضل.
3: سعد.
0: ايوه تفضل. اتي خلها محمد دبدبا. ايوه محمود تفضل.
3: ملي مدك فاب زركمو
0: الراي
3: ني قال حتي قلت انا تعثرت حالي ورحت شعاتي عقل جبرت.
0: تمام.
3: علويا صالح نصها استاذ عثمان.
0: الراي
3: ني بفات وحتي غاني. تمام. عريت محمود مسلم درابيتا.
0: الراي

0: ابراهيم وداه مثل بكون صبيتو، محمد علي وداه مثل صبيتو،
1: حراي
0: زينب لحالك وقعاني خطوبة قبرت،
1: تمام حراي
0: بعليتا محمد الدين عبد الله،
1: تمام
0: آمنة صالح عمر من خديجة، صالح عمر مصدقة
1: حراي
0: بعليتا،
1: تمام
0: يقولهم صدر بيت النجاب والجاب هذا حلفة النمالك
1: حراي سمعك كلامك يا زكريا. سألني لنا محمود. شكرا.
0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا حرين بارز هبركم تعزبتنا انا بزات لا تسعب در في دو رب لكم در فينا يدم زاويت ايدين تخليت كده اللي كاتب در فينا قريب نازل لنا مالتيو نعاسه سمعنا هنملسينا فاصل غناء الساده المشاهدين مع الشابه ايدين تخليت خلونا نسمعها مع بعض.

0: سلام بس خبركم بعد اخونا ناب تليفوناتكم كن ملس تليفون متيات لنا هلا
1: هلا مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا من قبل هلا
1: دبي وعلى مكسا حسيك بارنتو
0: حراي كم يوعي الكاموسة
1: نقصي
0: خم يوعي الكام معلش قريته
1: محمد دبي محمد تبو كل
0: دعاء الحمد لله تفضل نقصي تفضل
1: اوكي مجال مريم بقى انا خبرت بقى على تبيتي
0: هراي تمام
1: وين يفلم
0: هراي
1: وين هبر فريد
0: هراي تمام
1: وين نعم نعم دبي
0: شكرا نقصي اني لنا
1: فقد اني اتهمكم ناي بنطوي ارتيش موسي افزانا بيتي صورة فرة صورة تدر فدر في
0: اوه
1: بس بلناني
0: ان شاء الله طوالي ان شاء الله نقصي ابتات متزلة ان شاء الله طوالي شكرا نقصي مرحبا اني لنا هلاين بارز خبركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وبقطك بالتلفزيون ايرترا اتسالي زلو نازا اطيات سعب درفي احب لكم حجون درفي بوانقوا بيداويت نايدم زاويان محمد تيتا مس امنا محمد علي اخت كوني مالتي بس التليفون متياتنا لها نقبل هلو
2: هلو مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
2: مدينة عبد الحي كالكسني
0: هراي كم يوعي لكم مدينة تفضل حبيبتي
2: قدامنا صدراي زينب سيار بشر
0: هراي
2: عرض جرسة مالذي عبدها عبد السمد
0: تمام
2: قتلة دكي أكرم سيار إكرام
0: هراي
2: مستويت أسمع
0: هراي هلو هراي
2: إبراهيم عبد الحين مصدقون مستبيدو أبقى ثلاث ركة
0: تمام
2: عبد السمد عبد الحين مصدقون مستبيدو أب هولاند ركة
0: تمام
2: عبد الكافة عبد الحين أب هولاند ركة
0: هراي
2: تازفت وحسن مع عبد الحين بس ركة كون وفانعهم مصمسرح
0: هراي يأني لنا مدينة شكرا حبيبتي يأني لنا مرحبا كم تقاضي مزبر كوزا حبالكم تعزبتنا نبزا تقتل درفئة درف بانقوا بداويات نايدم زاويان محمد تيتا مس أمنا محمد علي بمخانز درف ودرفئة نعسى ميان حجون كم لسينا مسانة تروحوا

0: عرب.
1: شكرا بصراحتي اني لنا
0: عرب.
1: مرحبا. هلا اذا حضركم تعذبتنا انا بزا اطيرات تسعب دلا درفي حجون قبلكم درفي نايدم توهاني بالالم نعب بات بالدرفي ناري بنازل لنا مالتيو حبيرنا هنسى معينا فاصل غناء استاذ المشاهدين خلونا نسمع اغنيه للفنان هاني بالالم نرجع خلوكم معنا.

0: ناب تليفوناتكم كل ملزة خبركم تعذبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلو هلو دلوقتي
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل
1: هرمون قبيرة دبال
0: هراي كم يوعي لك هرمون
1: جاي هرمون
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضل أطلي

0: هلو،
1: هلو، تمام اللغة؟
0: سامعة كل هيرمون، قتلي
1: هاي سلام بغلي
0: هاي طوال
1: نبي قبل هو تغلى
0: هاي
1: ندي ما زغش حاسين
0: تمام
1: نحواتي كلهم عوش إنا وقال برسوبي
0: هاي
1: نقبر بعد بيتي بنعمل السن
0: هاي
1: حسي أبش ودن تركب يرسالي مدبري
0: تمام
1: أكام حالا تركب ديان الدبري وات
0: هاي
1: نقبر بيتي هيلن دبري وات
0: تمام
1: هاي نعم خالص عديد
0: هراي يا أني الله هيرمون شكرا حبيبتي أنا يا أني لك مرحبا هراي زهوركم تعزبتنا نبزة أتيا تسعب درف حجون درف بانقنا قريبنا لنا مالتيو نايد متساوي أدم فايد عمر كتكوني يا مالتيو بس تليفون متياتنا الله نقبلها هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: الحمد لله كمي وعيلكم
0: تبا الحمد لله كم يوعي الكام من قبل
2: عبد الله بحكاو سمع
0: هراي عبد الله كفتا تلفزيون رحل قبل ما كنت سما مع
2: الحمد
0: لله تبا الحمد لله تفضل
2: دير سخ مرت
0: هراي نيمن
2: نيمن معلشي
0: سلام قبل تفضل معلش تليفون مزياتنا تاني حتى اريد على زهوركم تعزبتنا دقي مهدول تسفى نقبر كم تقادي مزبلكونا بزاطيات تسعب درفينا درفينا يدمت او ادم فايد عمر كتكون يا مالتيو بو انقا ناره ما تيلا بلنا له حبيرنا اسمعيه

0: أنا يبارز حوركم تعزبتنا كاب دمصاوي أدم فايد عامر نب تليفوناتكم ينهن ملس تليفون مزيات
1: ألو
0: هلو
1: ألو سعد،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: ألو سعد، تمام يا ريتي.
0: تبا الحمد لله. من قبل؟
1: أبراهام تغلب بعد كاب سنة.
0: هراي أبراهام تفضل.
1: نجيب مرسال نخبر برزيل سياسة بركي
0: هراي
1: بمواصل نخبرت على تبيتي بتريهم جلاي
0: هراي
1: كاون ندي ولا يدي فانا تسفازي
0: تمام
1: نبوي أبورسلان دركب تغلى تسامكيل
0: هراي
1: كمون نحموي أبورسلان دركب جلاي درزي
0: تمام
1: كمون نبوي أمكالغال إيطرا دركب درهانا تسفازي
0: هراي
1: كمون نبوي أبدكشعي دركب ملاكي تسفازي
0: هراي
1: كمون نحاتني أبانتورة تركب سمرة تسفازي
0: تمام
1: كمون نحاتني أبعتك الإزان تركب ألغاني تسفازي
0: هراي
1: وزدكا مالتيو
0: هراي
1: أبس مرة تركب ودكا حاتني ون
0: تمام
1: نحاوي أبشودا تركب هنا
0: هراي
1: نمو لهم غزاوتين يعرفوتين
0: تمام هراي
1: نمو لهم مجبوتة ثاني
0: هراي
1: نعم
0: شكرا يأني لنا ابراهام يأني اللي بتعمي ده مسكين شكرا حرام بارز هوركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وانا لو ما انت زدلنا ودرقنا مزم قطن انا حي زلنا حنتني مود اتنا زقربنا يا درف الله كاب هاجرنا ايتا وطيلنا درفي ناي كونكو عرب ناي سودان درفي انها نسمع مالتي لو ما انت مزازم يتيلنا زقربنا يا درفي احد كون مالتيو ناكن سمع عمو مدبنا هنزازم